حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

مواجهتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان وملقي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع تغطية تأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، توام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850، مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان جي استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله، سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
4: بهالسهولة؟
5: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

يقال إن الإنسان يشبه المكان اللي يعيش فيه، لكن الحقيقة إن الأوطان أيضا تشبه شعوبها. إذا حب الناس العمل أصبح الوطن أكثر ازدهارا، وذو حب أو لو حب الناس الخير أصبح الوطن أكثر عطاء، وإذا آمن الناس بالمستقبل أصبح الوطن أكثر قدرة على صناعته. ويوم نشوف الإمارات نرى انعكاس لقيم مجتمع كامل، مجتمع آمن بأن البناء يبدأ من الإنسان، وأن النهضة تصنع بالعقول وبالإخلاص وبالعمل الجاد المخلص.

صباح الخير لكم أجمعين وين ما كنتوا الحين وتتواصلون معانا في أحلى صباح عبر قنوات التواصل المختلفة وأنتم صحصحين معانا في هذه اللحظات الصباحية الجميلة اللي تجمعنا معاكم دائما وأبدا في مثل هالتوقيت من 7 لين 9 في إمارات FM. يا هلا وسهلا بكل الأصدقاء على تيك توك لايف، نقول صباح الخير فاطمة، صباح الخير علي، صباح الخير الديب، وكل اللي راح ينضمون لنا خلال الدقائق الجاية. مصحصحين؟ مستعدين؟ ولا ها نص ونص؟ ولا الأجواء مأثرة عليكم؟ المفروض تكونون فل نشاط اليوم. اليوم عندنا مواضيع تتريب مشاركاتكم اليوم، ونشوف أيضا مساهماتكم المختلفة على تيك توك لايف إمارات في أم راديو من داخل الإمارات اللي حاب يشاركنا، ومن خارج الإمارات أكيد نحن معاكم، وأيضا على الأسماس 3666 عبر اتصالات أدو. وياكم راشد عتيج، ويا هلا وسهلا بالجميع.

0: نتعرف إذن على حركة السير والمرور في هذه اللحظات مع عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. صباح الخير عبد الرحمن.
1: صباحك الله بالنور والسرور أخي راشد. صباح جميل لك ولجميع مستمعين إذاعة الإمارات FM. أتمناهم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
0: يا رب العالمين. طمنا على شوارعنا في هذا الصباح.
1: أحب أطمنك بين الحركة الانسيابية باستثناء بعض الطرقات كالعادة اللي تمركز على مداخل الطرق الرئيسية.
0: نعم.
1: جسر المقطع مصفح في اتجاه الداخل وكذلك شارع خليج عربي بنفس الاتجاه. وعلى جسر مدينة خليفة وجسر شيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السور باتجاه السور مصفح. ومنصر ساس النخل باتجاه السور المقطع وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية على كل مولدين حتى الآن ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبوظبي.
0: شكرا لك عبد الرحمن، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. ودرب السلامة لكل من يسمعنا.
2: ما خلصنا، بعدنا مكملين. بريك ورادين.
3: بريك ورادين.
4: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
5: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
6: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
7: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
8: استمتع بخصومات من 30% إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
9: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايماً في أكثر.
10: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
11: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
12: أم صح صح؟ أهنيك،
13: هذا صباحك بيبي
12: سين.
14: جواب
15: جواب.

في سين جواب. يا هلا وسهلا فيكم. يلا سؤالنا لليوم يقول: شو الأشياء اللي لو بديت فيها تنسى معاها الوقت؟ ما تعرف كم الوقت اللي قضيته وأنت في وسط معمعة هالشيء، طبعا تكون مستمتع وهالشيء طبعا ينسيك الوقت لدرجة تتفاجأ بعدها بأن مضى من الوقت الشيء الكثير. يمكن يكون شيء واحد، يمكن تكون عندك عدة أشياء، إن شاء الله عاد تكون الأشياء محببة بالنسبة لكم، ما بالأشياء اللي تشكل لكم ضغط وضغط كبير في حياتكم. لو يلست أسجل صوتي من فاطمة الزعابي، تسجلين وتمسحين، تسجلين وتمسحين، تتأكدين من الصوت، جودة الصوت. وعلى طار التسجيل، اللي يحبون يسجلون طبعا الفويس نوت، يعني هل أنتم من النوع اللي لازم خلنا نقول المقطع الصوتي يكون ولا غلطة ولا الأخطاء واردة عادي؟ فويس نوت في النهاية شخصي بينك وبين الطرف الآخر، تلعثمت مثلا في كلمة، نطقت كلمة بالغلط، طبعا ما نتكلم عن أخطاء كبيرة جدا. على حسب الشخص. علي يقول: الإجازة مأجز ولا مداوم يا علي؟ ولا الإجازة بعدها مؤجلة بالنسبة لك؟ صباح الخير يا هلا وسهلا صلاح، أعتقد أو نقول يا هلا وسهلا فيك. طيب يعطيك العافية. أيضا سوناريا قراءة القرآن، جميل. إيرلينا صباحة خير. سن رايز يا مرحبا يا مرحبا. سارونا صباحة خير وسعادة وحياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام، مرحبا يا رهف. زهور الحسني حياك الله. يوم أسافر ما أحس بالوقت من سن رايز. عاد يعتمد على الدولة اللي مسافرت لها. بن هيان مرحبا يا بن هيان، صباحك ورد وسعادة، حياك حياك. إذن شو الأشياء اللي لو بديت فيها تنسى وياها الوقت وما تحسب الوقت من الأساس؟ يطوف الوقت شرات البرق. ويا هلا وسهلا بكل من يسمعنا وكل من اختار إمارات اف ام أن يكون معانا في هذا الصباح المميز والمشرق دائما وأبدا بتواصلكم الجميل والممتع جدا جدا جدا.

هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك. سين جواب.

سؤالنا لدن لليوم يقول: يا ترى شو الأشياء اللي لو بديت فيها ما تحس بمرور الوقت، الوقت يطير بالنسبة لك بشكل جدا كبير، أكيد مستمتع بهذا الشيء اللي تقوم فيه. فاطمة تقول: هوايات تسلينا وشيء أشياء تأخذنا لعالم آخر لين نحس إن الساعات مرت وكأنها لحظات. عايشة صباح الخير، يا مرحبا بك معانا في أحلى صباح. طيب علي حياك الله، عطر المطر يا هلا يا هلا مرة ثانية. زهور الحسني: الأنشطة الرياضية بشكل عام جميلة، هي اللحظات اللي ننسى فيها الساعة، لأن الوقت مو بلأن الوقت توقف، ولكن لأن الروح وجدت اللي يشغلها. صوت بنتي أحلى وقت وأحلى شيء في الدنيا، الله يخلي لكم إياها يا رب العالمين. أحمد: مرحبا يا أحمد، صباح الخيرات. طيب يوم تلعب ويا الأطفال من فاطمة،

0: وين وصلنا في المشاركات؟ وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ الورد صباح الخير. أحمد شو هي الهوايات؟ لأن إحنا اليوم سؤالنا يقول يا ترى شو الأشياء اللي لو بديت فيها، لو بديت بممارستها تشعر بأن الوقت قاعد يطير بشكل كبير، أو ما تحس بمرور الوقت، يعني أنصح التعبير. بعض الناس مسألة التطوع يعني من أكثر الأشياء اللي تخليهم يعني مستمتعين وفي نفس الوقت قاعدين يقضون وقتهم بشيء جدا مفيد، بعيدا عن الملل وبعيدا عن طول الفراغ اللي هم عايشين فيه. فتشوفها دائما يحب دائما أنه يتطوع في مختلف الأنشطة اللي موجودة في الدولة. في ناس أثناء تعلمهم لمهارة جديدة وحابين أنهم يتعلمونها. فاطمة زعابي صباح الخير من جديد، ما أدري فاطمة زعابي ولا فاطمة زعابي تو ولا هي نفسها فاطمة زعابي. طيب نقول جمع المقتنيات، بعض الناس متابعة الأخبار التقنية، بعض الناس ما يحسون بمرور الوقت إذا يحبون يطلعون كذا يسوقون بس في الأماكن الخارجية والشوارع الخارجية بعيد عن المدن، كذا تكون عندهم طقوس مختلفة يشردون فيها عن الزحمة وغيرها. طبعا من التفاصيل الهوكي الثلجي من ام اي، يا سلام علي المشي على الشاطئ. حياك الله يا حمد صباح الخير. وشين ايضا نقول صباح الخير. ريناد السباحة. الورد من ابدأ اتصفح السوشيال ميديا ما احس الا يومي خلص، اي شيء استمتع فيه خليني افقد الاحساس بالوقت ويمر بسرعة. ريما تقول أي شيء حرفي. كنا بنسمع ماجد بس خلونا نطلع بريك إعلاني وراجعين بعد دقايق في أحلى صباح. نذكركم بس بالسؤال، السؤال يقول شو الأشياء أو الشيء اللي لو بديت فيه ما تحس بمرور الوقت والوقت قاعد يطير بشكل جدا كبير.
1: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة مشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
2: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت اكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والاحكام. E&، دايما في اكتر.
4: للأدوية فوائد علاجية لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن سوء استخدامها دون استشارة طبية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة منها الإدمان، فاحذروا من سوء الاستخدام. المركز الوطني للتأهيل 800-2252.
5: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
6: اكبر تحطيم للاسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الاثاث والاكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني،

0: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: أحلى صباح. ما صبحوا عليك اليوم؟

إذا نتعرف معاكم على آخر أخبار جريدة الاتحاد بتوجيهات محمد بن راشد، شحنة إغاثية لمكافحة الأيبولا في الكونغو الديمقراطية. بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد، طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية. سلطان القاسمي يوجه بتوسعة وترميم سوق شرق في خورفكان. بمشاركة قيادات ومسؤولي الإعلام

الوطني. أحمد بن محمد يشهد منتدى الإعلام الإماراتي في دورته 11. المتحدث باسم وزارة الدفاع: الإمارات نموذج عالمي في الجاهزية والاستقرار. عبد الله آل حامد: الإمارات نجحت في بناء نموذج إعلامي متطور يقوم على المسؤولية والاحترافية واستشراف المستقبل. إطلاق أول منصة رقمية لأطلس حبوب اللقاح في الإمارات. حكومتا الإمارات والدومينيكان تطلقان مبادرات لتعزيز تبادل المعرفة. المدرسة الرقمية الإماراتية تعزز التحول الرقمي للتعليم في الأردن. ووسط استعدادات وإجراءات تنظيمية مكثفة، اختبارات نهاية العام الدراسي تبدأ غدا. نظمتها التنمية الأسرية تحت شعار حماية كبارنا مسؤوليتنا، طاولة مستديرة حول حقوق كبار المواطنين. في اليوم العالمي للأب، ابتسم، ابتسامتك تكفي لإسعادهم، تحتفي بآباء أصحاب الهمم. بمناسبة اليوم الوطني، بل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الوطني للتأهيل يطلق حملة أسرة داعمة مجتمع آمن. خلال مبادرة توعوية لطلبة مدارس المرفأ، شرطة أبوظبي تعزز الوعي بمخاطر الجرائم الرقمية.

0: التخفيضات الكبرى لنهاية الأسبوع من بان هوم ابتدت مع الخصومات اللي توصل ل 90% على الأثاث والديكور. يعني لو كنتوا تفكرون تجددون بيتكم خلال هالفترة فهذا هو الوقت المثالي. تقدرون إذا تزورون أكبر فروع هوم بل بان هوم في البرشة في دبي، الزاهية في الشارجة، مارينا مول بوظبي، وتستفيدون من الخصومات على الأثاث والديكور. كذلك تقدرون تتسوقون أونلاين على panhomestores.com. نذكر بأن العروض لفترة محدودة جدا. مكملين معاكم ويا مشاركاتكم. خلونا نطلع كذي بريك قصير لطيف وراجعين بعد دقائق.
1: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 26 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات للمستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينا غدوا نارا لبركان.
6: مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: أحلى صباح كالعادة وياك دوم يكون غير.
8: سين جواب. جواب.
0: هلا وسهلا، نقول صباح الخير من جديد. نحن معاكم في أحلى صباح على إمارات اف ام لين 9 على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو وعبر موجاتنا المختلفة، واللي حاب يتابعنا أيضا من خلال التطبيق تطبيق ستارز بلاي، وبمجرد ما تحمل التطبيق إذا بعدك ما حملته تدخل على منصة ADMN النقطة الحمراء اللي موجودة، وطبعا تختار القنوات الإذاعية ومنها إذاعة إمارات اف ام وتسمعنا على مدار اليوم. ريما تقول المشي وقت الغضب، نذكر بالسؤال، السؤال يقول يا ترى شو الأشياء اللي إذا بديت تسويها ما تحس بمرور الوقت أو أن الوقت قاعد يطير، وآخر شيء تفكر فيه أنك تطالع الوقت كل شوي. مرات حتى الجلسات الحوارية اللي تجمعك مع بعض الأشخاص، يعني بعض الناس تجلس وياهم وتحس أن الوقت قاعد يطير بسرعة لأنك مستمتع بالحديث وياهم، تحس بنوع من الأريحية، تحس الجلسة خفيفة، ما تحس بثجالة دم الشخص اللي قدامك، تحس أنه مستمع جيد، تأخذون وتعطون مع بعض، يعني ودك لو الوقت يطول أكثر وأكثر. الارت أند كرافت من ريما، أي شيء يستمتع فيه خليني أفقد الإحساس بالوقت ويمر بسرعة من الورد. يا مرحبا بمنو هالمرة، إن شاء الله ما أكون مضيع. بن مجرن صباح الخير الجاسي، حياة إن شاء الله معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام. أم مهرة حياة نقول صباح الخير، جبرني الشوق يا هلا وسهلا. مروان صباح الورد، كأنك مختفي مروان أسبوع تقريبا. راشد مرحبا، حيا الله السمي. إذا تحرطمت، فاطمة الزعابي تقول ربيعتي تقول، نقلا عن ربيعتها، لو تحرطمت يمر الوقت. تحرطمت بشيء الزين ولا شو بالضبط، تفقد أعصابها ولا شو الموضوع؟ أحمد المهارات بشكل عام، صباح التفاؤل يا مرحبا الساع باللي مطرش صباح التفاؤل MAIAM. يلا خبروني يا ترى شو الأشياء اللي ما تشعرون فيها بالوقت بمجرد ما تبدون بها.

صباح الخير يا إبراهيم، نقول لك حياك الله معانا في أحلى صباح. يلا قبل ما تغني أصالة خبروني شو الأشياء اللي تحبون أنكم تسوونها وبمجرد ما تبدون فيها تشعرون بأن الوقت طار. إذا تحرطمت على الناس السلبية فالحين بدأت الحين تتحرطم وياي فاطمة. الأكل لا، هد اللعب، لا لا صحتك أهم. لا أعتقد الشوبينج يا أم مهرة، أعتقد اليلسة ويا لهل من جي 3.

دامكم مصحصحين عيلة باكم تفكرون شي فرق بين الصدمة وبين الدهشة؟ شي فرق بين الصدمة وبين الدهشة ولا بين الدهشة وبين الصدمة؟ خبروني.

هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.

حلو الكلام. شو الفرق بين الصدمة وبين الدهشة؟ اليوم قبل ما ندخل في تفاصيل ريبوت في ساعتنا الجاية، الصدمة رد فعل نفسي من فاطمة. أمها تقول الصدمة رد فعل روح المشاعر. يا مرحبا الساح، يا كلا استمتع يا مروان، بس عاد لا تقطع. صديق البرنامج وكلكم أصدقاء للبرنامج طوق الياسمين، صباح الخير. طيب وين وين وين وين؟ شكرا لك يا إبراهيم، الله يسعدك دوم وأبدا. جيثري، الدهشة يوم تشوف شيء ما توقعته وتستغرب منه سواء كان زين ولا لا. حلو، قاعدين نفكر. الدهشة شعور مفاجأة. الجاسي، صدمات أقوى عيار ثقيل تيك من بعض البشر. كل صدمة فيها عنصر المفاجأة، لكن ليست كل دهشة صدمة. من فاطمة، الصدمة رد فعل. وين راحت المشاركة؟ طارت. ليش تيك توك؟ الصدمة رد فعل من موقف تجاه الآخرين وغير متوقع حدوثه. الصدمة تهز قلبك و القهوة تفتح عينك. ليش عاد؟ شو دخل القهوة بالموضوع؟ الدهشة. أوكي، حلو الكلام. طيب طوق الياسمين، شكرا على التواصل. أحمد، الصدمة حصول شيء ما تتوقعه. الصدمة بصمة تترك أثر نفسي من إرلينا. الدهشة رؤية شيء غريب من أحمد. خلكم وياي في ساعتنا الجايه.

0: درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبو ظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: انتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: انتوا أماننا.
13: عيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

0: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: تعال لايف وعلى الوقت من 7 لـ 9 الصبح.
2: خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
3: صباح الخير من جديد لكل من يسمعنا، حياك الله يا عيسى العلي، شكرا على تواصلك معنا، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد دائما وأبدا. لو كنت تشوف المباريات من بيتك تقدر تحصل على خصم يوصل ل50% على طلباتك من طلبات لما تدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. كل ما كانت المباراة أكبر زادت قيمة الخصم. تقدر تطلب بين الساعة 9 المساء والساعة 6 الصبح، وراح يزداد خصمك مع كل مباراة ليصل إلى 50% خلال المباراة النهائية. نذكر بأن هذا العرض إن شاء الله راح يكون ساري لين 19 يوليو 2026. أم عبيد حياك الله معانا. مينا، يا مرحبا بمينا. جي جي صباح الخير. يلا مستعدين إذن للدهشة اليوم. إن شاء الله دائما الأشياء الجميلة تدهشكم دائما وأبدا. يلا نبتدي معاكم. وينك يا فقرة ريبوت؟
4: ريبوت

0: زين، متى آخر مرة حسيت بالدهشة؟ طبعا ما نقصد الصدمات، وانتم ما شاء الله قدرتوا تفرقون بين الصدمة أو تفاجأت بخبر، أقصد آخر مرة وقفت كم من ثانية وعم الصمت المكان لأن اللي قدامك أكبر من أي تعليق. لو بتي توصف الشيء ما تقدر، يعني تحس أنك أنت مندهش لو مهما كتبت، لو مهما عبرت، لو مهما وصفت، تحس ما راح توصل للمستوى اللي أنت شاهدته بأم عينيك. جي جي تقول يوم شفت الكعبة شكلها الزيارة الأولى كانت بالنسبة لك. يمكن منظر غروب الشمس في يوم مختلف، يمكن منظر البحر كذلك هدير الأمواج في يوم مختلف، يمكن شخص قام بموقف إنساني نبيل قدامك يعني خلال الأيام العادية يعني اللي تمر عليك، وانت أبدا يعني ما كنت متوقع أن هذا التصرف راح يبدر من هذا الشخص، وقلت في خاطرك والله الدنيا بعدها بخير. علماء النفس يقولون أن هاللحظات البسيطة اللي تمر علينا ويمكن ما نعطيها أهمية تعتبر من أكثر اللحظات اللي تغذي النفس. اليوم نعيش في زمن السرعة، شئنا أم أبينا، أو نقدر نقول أن عيشنا عمارنا في دوامة من السرعة علشان نواكب التسارع الكبير في وتيرة الحياة. نش على صوت المنبه، نفتح التليفون، نركض مستعيلين للدوام، نخلص الشغل، نرد البيت، نقضي مشاويرنا، نرد نرقد، وثاني يوم نعيد نفس السيناريو، لدرجة أن مخنا تعود أو وصل لمرحلة أنه يتعود يشوف كل شيء عادي، ما في شيء مختلف، يعني اللهم بس التواريخ اللي تتغير وتعاقب الفصول. شروق الشمس البعض يشوفه عادي، السماء تتغير ألوانها بالنسبة له عادي، نسمة الهواء الباردة في عز الصيف عادي، صوت المطر البعض يحس أنه عادي. مثل ما قلت يوم عبيد أن نفس الروتين كل يوم، خلصت السنة ونحن ما سوينا شيء من بنت زايد.
1: ريبوت.
0: إحساس الدهشة هو الإحساس اللي يخليك توقف لحظة وتحس أن الحياة أكبر من جدول مواعيدك وأوسع من قائمة المهام اللي عندك. الأجمل أن الدراسات تقول أن مجرد دقائق من هالشعور بالإمكان أن يخفف عندك التوتر، يقلل القلق، يعدل المزاج، ويخلي الشخص ألطف مع الأشخاص اللي حوله، لأن لحظات الدهشة هذه تخليك تنسى همومك لدقائق. ويمكن لهالسبب يوم نوقف قدام البحر نحس براحة، ويوم تطالع السماء في الليل تهدى الأفكار، ويوم نشوف موقف إنساني نحس أن الأمل بعده موجود. الأجمل في الموضوع أن الدهشة ما تشتريها بفلوس، يعني ما بلازم تسافر ولا تروح مكان بعيد ولا تتريى الإجازة، يمكن تلقاها وانت راد من الدوام، يمكن في فنيان القهوة اللي ترتشفه كل صباح أو ترتشف القهوة في كل صباح، يمكن في ابتسامة شخص غريب، يمكن في الشيرة كل يوم تمر صوبها لكن لأول مرة ترفع راسك وتتأملها. واحد من المشاركين في إحدى الدراسات النفسية يقول إن أكثر لحظة اندهاش كانت وهو يشوف الحليب يمتزج مع القهوة. جمال الدهشة ما اختفى، يمكن المشكلة أن الاستعجال سرق منا ملاحظة هالجمال. إذن الدهشة نقدر نقول نوع من الراحة ونوع من إعادة ضبط النفس.

0: خلصنا بعدنا مكملين
1: بريك وردين
2: بريك وردين.
3: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: مراكز صحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، توام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
6: المركز الوطني للتأهيل مركز رائد ومتميز في تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان. نضمن لكم السرية التي تعد من أهم قيم المركز لتحفيز طلب العلاج. لطلب خدمة حجز موعد أو خدمة الاستشارات العلاجية، الاتصال بالرقم المجاني 800-2252.
7: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
8: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
9: مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
10: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
11: أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
12: مجتمعنا.
13: وزارة تمكين المجتمع أطلقت برنامج مدار. طبعا هذا برنامج وطني متكامل يهدف لتحويل مستفيدي الدعم الاجتماعي من متلقين للدعم إلى أفراد منتجين ومساهمين في مسيرة التنمية. البرنامج يأتي ضمن توجه وطني يركز على بناء القدرات وتعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر، من خلال توفير مسارات عملية ومستدامة تفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج. برنامج إذن مدار يقدم ثلاث مسارات رئيسية تشمل التمكين المهني. هني يركز على تأهيل المستفيدين لسوق العمل عبر التدريب وتطوير المهارات وربطهم أيضا بالفرص الوظيفية اللي تناسبهم، إلى جانب مسار دعم رواد الأعمال من الأسر الإماراتية لتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمنزلية، إضافة إلى المسار الثالث واللي هو مسار نشر وتعزيز الثقافة المالية. برنامج مدار يجسد نهج دولتنا الغالية القائم على تمكين الإنسان وإطلاق طاقاته من خلال تحويل الدعم الاجتماعي إلى مسار تنموي مستدام يعزز مساهمة الأفراد في الاقتصاد الوطني، وبعد يرفع جودة حياتهم واستقرارهم الأسري. يستهدف البرنامج حوالي 7500 مستفيدين من القادرين على العمل، أعمارهم تتراوح بين 21 54 ورحلة راح تكون متكاملة، تبدأ بالتسجيل، التقييم، التدريب، وصولا إلى التوظيف والاستقرار الوظيفي. الحلو أيضا في هذا البرنامج أنه راعى استثناء الفئات اللي ما تنطبق عليها متطلبات سوق العمل، مثل الأطفال والطلاب والأمهات الحاضنات لأطفال صغار، أو كذلك لأبناء من أصحاب الهمم، إضافة إلى أصحاب الهمم وحالات العجز الصحي وكبار المواطنين والمتقاعدين. هذا البرنامج إذن يمثل نموذج وطني جديد يعزز ثقافة العمل والإنتاجية، ويؤكد أن التمكين الحقيقي يبدأ من الاستثمار في القدرات وفتح الأبواب أمام الفرص اللي تصنع مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأفراد والأسر والمجتمعات.

خلال العطلة الصيفية لو كنتوا تدورون عن طريقة ممتعة وكلها تجارب لإبقاء الأطفال مستمتعين بعطلة الصيف، نادي جزيرة ياس الصيفي هو الوجهة المثالية. تقدرون أيضا أو يقدرون الأطفال يستمتعون بخمسة أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية من عمر 7 إلى 13 سنة من خلال أشهر وجهات جزيرة ياس الترفيهية: عالم فراري، ياس ووتر وولد، عالم ورنر براذرز بوظبي، سي وورلد، وكذلك كلايمب جزيرة ياس بوظبي. كل يوم إذن يحمل تجربة جديدة تجمع بين المرح، الاكتشاف، التحدي في صيف ما بينسونا أبداً. نذكر بأن الأماكن محدودة ويقدرون يسجلون من خلال الموقع أو يسجلونهم من خلال الموقع yasisland.com. لولو حياتك الله معانا في أحلى صباح. لولو ويانا. بعض المواقف تصنع الدهشة والمفاجآت من علي. الله يديم علينا نعمة البلاد ودوم إن شاء الله في تقدم متطور يا وطن. آمين يا العيناوية. مارينا صباح الخير، حياتك الله معانا في أحلى صباح. حمد يعطيك العافية. راشد صباحك خير يا راشد، حياك معانا في أحلى صباح على إمارات أف أم. يلا استعدوا لسؤال اليوم في بصمة وكرت، وراجعين بعد دقايق.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: وصل التخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: من إيآد عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآد. أعرف أكثر عبر إيآد.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآد، دائماً في أكثر.
4: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
5: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه. فلنحافظ عليه.
6: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
7: حي هالصباح،
8: ويا حي معتنا على إمارات FM.
9: بصمة وكرت، بصمة وكرت.
10: بصمة وكرت، إذا نبتدي معاكم وندش إلى أروقة دواماتكم. لو كنتوا من المداومين والصامدين خلال فصل الصيف، وحتى لو كنتم أجزين، ترى بالنسبة لك شو الأفضل في الدوام؟ وقول لي ليش. يعني إنك تتكلم وتبادر وتقول رايك وقد تخطئ أحيانا، ولا إنك تلتزم الصمت وتحتفظ برايك لنفسك دائما؟ من أي فريق أنت؟ هل من الفريق الأول اللي لازم تتكلم، لازم تبادر، ولازم تقول رأيك حتى لو أخطأت أحياناً، ولا أنت من النوع اللي تلتزم الصمت وتحتفظ برأيك لنفسك دائماً وأبداً؟ وخبروني ليش؟ لماذا؟ واي؟ شو السبب؟ صباح الخير يا مهدي، حياك الله وحيا الله كل الأحبة اللي يتواصلون معنا من سلطنة عمان وين ما كنتوا. أيضا علي يقول على حسب الموقف. خبرنا، وين ترجح الكفة عندك؟ التزام الصمت وانك تحتفظ برأيك لنفسك، ولا أنت من النوع اللي لا دائما تتكلم حتى لو حديثك من الممكن أن يخليك تطيح في بعض الأخطاء؟ الريم، صباح الخير، لو تسكت بيستغلون الوضع فلازم تتكلم أكيد. من مروان، قطرات الندى، صباح السعادة. منفعة الغير أحيانا بالكلام من جايز خير. أتكلم طبعا من ميثة. فاطمة الزعابي، أنا أشوف أن الموظف ما بلازم يخاف من طرح رأيه، الخطأ جزء من التعلم، وممكن فكرة بسيطة يطرحها تغير طريقة. صباح الخير ريم، أقول رأيي ما أسكت من فاطمة. صقر مرحبا بك يا صقر معانا. مكملين معاكم، وخبروني عن رأيكم يا ترى، هل أنتم من النوع اللي دائما تتكلم في الدوام، دائما تبدي رأيك وحتى لو أخطأت ما مشكلة الواحد يتعلم، ولا من النوع اللي تلتزم الصمت دائما وتحتفظ برأيك لنفسك؟ وليش؟

0: تعال نايف وعلى الوقت من 7 لـ 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. بصمة وكرت، بصمة وكرت.
1: الرأي قد يكون خطأ اليوم لكن قد يقود إلى الحل الصحيح غدا. فاطمة يعطيك العافية. إذا موضوع ممكن يسبب مشكلة فالسكوت أفضل من علي. الالتزام أولا بالعمل وبعدين لو شيء يخصني أبدي رأي. علي تقول على حسب الموقف، إذا يخص قسمك وعملك أكيد تعطيهم رأيك. من علي قطرات الندى أكيد بتكلم وأثبت وجودي ورأيي. الصمت في بيئة العمل ترى من الممكن أن يكون آمن، بس أحيانا يكون أكثر كلفة من الخطأ نفسه. وايد شركات اليوم بدأت تشجع الموظفين على طرح الأفكار والأسئلة وحتى ارتكاب الأخطاء المحسوبة، لأنها شيء طبعا جزء أساسي من التعليم والتطوير في العمل. ما بدوم الشخص اللي ما يخطئ هو الأفضل، بل أحيانا الأفضل هو الشخص اللي يتكلم ويسأل ويجرب، لأن اللي يتحدث قد يخطئ مرة لكنه يتعلم في كل مرة. أما اللي يلتزم الصمت لأنه خايف من الخطأ، من الممكن أنه يفوت وايد فرص للتعلم والتطوير. الخطأ نقول أنه قابل للتصحيح، أما الصمت نقدر نقول أنه بيخفي المشكلة. لو طرحت فكرة غير دقيقة بيصححها الفريق، لكن لو كنت من النوع اللي ما يتكلم أساسا عادي أنه يستمر هذا الخطأ وربما يكبر أكثر وأكثر. الصمت قد يفهم بشكل خاطئ، الآخرين من الممكن أنهم يظنون أن الشخص غير مهتم أو ما يملك رأي أو ما وده يتحمل المسؤولية، بس في الحقيقة يكون خايف أنه يخطئ، يبقى يكون شخص مثالي طول الوقت. الخوف من الخطأ يخلي الدماغ يبحث عن الإجابة المثالية قبل ما يتكلم، وهالشيء طبعا يؤدي إلى التردد والصمت. أما الأشخاص اللي يتقبلون احتمال الخطأ فهم يتعلمون أسرع. ليش؟ لأنهم يتقلون لأنهم يتلقون التغذية الراجعة من الآخرين وباستمرار، وهالشيء طبعا يخليهم يعدلون أدائهم أول بأول. الخطأ الناتج عن المشاركة غالبا يمكن إصلاحه، أما الصمت فقد يحرمك من التعلم ويمنع الآخرين من الاستفادة من فكرتك، ويمكن أيضا أن يحجب حل كان الفريق بأمس الحاجة له.

0: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
1: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة مشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
4: في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة
5: وتخطيط حكيم
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
5: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
5: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها.
9: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
10: ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
5: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
14: بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
15: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
16: أحلى صباح.
15: ظرف أبيض،
16: ظرف أبيض.

رسالة في ظرف أبيض اليوم لكل من يشعر لكل من يشعر الآخرين بأهميته. في هالعالم الناس ما بدوم تتذكر منو اللي كان الأذكى ولا الأغنى ولا الأكثر حضورا في الميالس، بس يتذكرون اللي خلاهم يشعرون إن لهم مكانة وإن وجودهم ما كان عابر في درب الحياة. يمرون علينا أشخاص يمتلكون موهبة، هاي الموهبة لا تدرس في الجامعات ولا تشترى بالمال ولا تكتسب بالمناصب، موهبة أن يشعر اللي يقعد أمامه بأن إنسان له قيمة وإن رأيه يستحق أن يسمع وإن قصته تستحق أن تروى وإن فرحته تستحق أن يحتفل بها وحتى حزنه يستحق أن يجد اللي يحتويه. هالأشخاص ما يسعون أنهم يكونون نجوم الميالس في يوم ما، ولا أن حد يرمس عنهم، هم يتركون الأضواء لغيرهم ويمنحون الآخرين فرصة علشان يكونون هم أبطال اللحظة. يسألون باهتمام، ينصتون بمحبة، ويذكرون أدق التفاصيل اللي قد ينساها الآخرين. يذكرون موعد مقابلتك المهمة أو حلم مستقبلي خصك صارحت فيه قبل أشهر، ويفاجئونك بسؤال

بسيط، شو صار بالموضوع اللي خبرتني عنه؟ جملة بسيطة تعني للطرف الآخر الكثير، وكأنها بمثابة إقرار بأنك يا فلان مهم بالنسبة لي. أنك تخلي شخص يحس بأنه مهم قد يغير نظرته لنفسه، وقد يعيد له ثقته، ويخفف عنه يوم كان ثقيل عليه، ويزيل عنه شعور بأن هذا هو الشخص الوحيد وسط هذا العالم. شكرا لكل من يزرع هالإحساس دون مقابل يرتجى. أنتوا ما تصنعون لحظات جميلة فقط لتروى، إنما ذكريات في القلب لا تنسى.

شكرا لكل من تواصل معانا في أحلى الصباح باكر. إن شاء الله موعد جديد ومواضيع متجددة. خلكم دائما بهذه الروح الإيجابية الطيبة والمنطلقة دائما وأبدا. كنت معاكم راشد عتيج، وكان هذا أحلى صباح في إمارات FM.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرر بثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات للمستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
4: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
5: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: مراكز صحة للإخصاب نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، توام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: حماية أبنائنا مسؤوليتنا. في حال وجدتم عقاقير أو أدوية غير معروفة المصدر في منازلكم أو مع أبنائكم، لا تترددوا بالتواصل مع المركز الوطني للتأهيل على الرقم المجاني 800-2252 وطلب معرفتها والتأكد من عدم خطورتها على صحة أبنائكم.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس. شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48. عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

واقف وتأخرت طلبيتك هاي الغايته تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: سميت باسم الولي في اول البادي، ومن يحسب الاولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: يموت الحب أحياناً وتخمد ناره النار، ويفترق المحب عن المحب وتهدم الدار. مضى زمن الهوى فاذهب سلاماً أيها الجار، محى النسيان ما قد كان لا أثر وتذكار، محى الدرب الذي سرنا عليه فكيف من ساره.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الثورية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوقفوا على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها البال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بحثت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وذلك خلال لقاء سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول مع معالي جون كوان كيم وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا. تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية تنظم فوربس الشرق الأوسط اليوم النسخة الثانية من قمة بناء المستقبل 2026 في أبوظبي، لتجمع نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية والبنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. رسخت مجموعة أمستل مكانتها بوصفها إحدى الركائز الأساسية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، التي تضع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة محوراً لأعمالها، ما يسهم في تطوير منتجات عالية القيمة تدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي قائم على المعرفة وتلبية متطلبات القطاعات الحيوية المستقبلية. أعلنت مجموعة ويلو أبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المستدامة وحلول الخدمات اللوجستية الذكية والابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه العالمية. كشفت شركة الخليج للملاحة القابضة عن توجه اتحاد

0: إنرجي القابضة لتأسيس مصفاة جديدة لإنتاج مادة الغازولين 95 عالي الجودة في إمارة الفجيرة باستثمارات تتراوح بين مليار و100 مليون ومليار و300 مليون درهم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دايماً في أكثر.
2: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: من إي آند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إي آند. أعرف أكثر عبر eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائماً في أكثر.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريق.

0: السوالف ما تخلص في الفريج،
1: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
0: كل يوم عنا موضوع جديد،
1: كلها في الفريج
0: من الاثنين
1: لين الخميس، ومن الساعة 3
0: لين 4:30 العصر
1: على الموجة الصح.

0: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو المقبل. يدخل لبنان جولة جديدة من المحادثات مع إسرائيل في واشنطن اليوم، وسط عزمه المضي قدما في المفاوضات المباشرة، حتى وإن بدا أن هذه الجولة يطغى عليها قرار إيران إدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك، بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأمريكية في إيران. وعلى الرغم من العلاقات المتوترة مع الحلف، من المقرر أن يحضر ترامب قمة الناتو في أنقرة الشهر المقبل. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز قدرات بيونغ يانغ الدفاعية، معتبرا أن جهود التحديث العسكري التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى حافة حرب نووية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيبدأ اعتبارا من اليوم جولة في المنطقة. وأوضحت الوزارة أن روبيو الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية سيناقش مجموعة من الأولويات الإقليمية، منها مذكرة التفاهم مع إيران والجهود الرامية لتأمين عبور مضيق هرمز بحرية وأمان، وكذلك أهمية إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إيبولا إلى 267 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 1048 حالة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
4: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت اكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والاحكام. E&، دايما في اكتر.
5: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أول بأمر كافة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر غيوم الخامس دوق لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، كما شهد سموه الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب التي ستنطلق في 30 سبتمبر المقبل. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع في أحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية الأمن الاستباقي من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المفبركة وعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات والعزب الوهمية بأسعار مغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء الأحذية حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير، سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
4: عادي أدخل؟
5: حياك، هلا والله.
4: غداكم جاهز؟
5: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
6: برنامج الفريج،
7: السوالف ما تخلص في الفريج،
8: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
7: كل يوم عنا موضوع جديد
8: كلها في الفريج،
4: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
7: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفه.
4: مرحبا، يا مسهلا، يا هلا والله بالمبدع بدور.
5: حي الله حي الله منصور، كيف الحال؟
4: خير، ربي يسلمك ويعافيك.
5: منصور، ايش رايك بس بطباخ اليوم؟
4: وصراحه بدعتي والله العظيم،
5: ترى من الصبح واعيه. ها،
4: اي من الصبح؟
5: انا التفريش مال الديار
4: بس
5: هلكت.
4: وانت تنتفين ريش؟
5: ترى ذبحتهم حقك،
4: ترى انا فريش مو بريش،
5: لا يعني نتفت الريش، سلكت الدياية، سويت لك مكبوس.
4: مقاديركم انتو تعرفون اكثر مننا.
5: مقادير مقادير،
4: اعرف بس صراحة
5: اضبطك. ها،
4: على قولة الريال اللي كان قاعد ياكل
5: ولي تراب،
4: لا لا صالح،
5: اوكي،
4: قال طباخ معاريس.
5: شفتوا، على شرفك ان شاء الله نزوجك قريبا.
4: اذا كانت موجودة هنا، يعني ما تبين تدخلين البيت صح اليوم؟
5: لا لا يعني البيت بيتك الله يحفظك.
4: تبيني أقول لك آمين وأبتلش؟
5: لا لا لا يعني هذا خيال مبصد.
4: خيال.
5: ألو ترى تسمعينا خيال مبصد يعني قصة أوكي. قصة يعني لله. تمثيلية تمثيلية.
4: يعني نفس ما أنا أدعي لك بالتوفيق
5: والنجاح. تمثيل يعني أنت الحين السنجل في قصة الفريج.
4: أيوة.
5: أنت السنجل إن شاء الله راح نزوجك ونخليك أنت تعيش حياة أسرية سعيدة. بالخميس بالضبط. عشاء. ها شفت سوينا لك زفة. ننطر الحين الفرج إن شاء الله. وأنا يعني كلمت الخطابة أم فالح.
4: حلو.
5: تشوف لنا البنت اللي بالفريج اللي هناك اللي صوب الدوبي.
4: صوب الدوبي.
5: إيه. عشان تسألون خطبتوا منو أقول اللي بيتهم ورا الدوبي.
4: حلو.
5: إيه. بعد بدال أنت رايح تسجيلات الفريج رايح تسجيلات الفريج رايح لازم تتزوج وتجيب لنا درزن عيال وبعدين يشيلون اسم
4: إيه
5: وحرمتك تساعدني في البيت بدال الطبخ والنفخ بروحي وأنا ريلي مسافر ومخليني تحتك 24 ساعة تطهدوني كل أطبخ وخم وغسل
4: شغلت إن شاء الله يهدى شلتي خدنا العودة
5: مساعة خير أبدا لا تبروني أنا العودة
4: عش بندهنك بفكس ترى روحي البطبخ
5: ترى إلا توني وصلت لأربعين
4: يعني خلاص شو تبين أكثر من شيء
5: لا لا يا عيوني الموضوع حبيبي تغير
4: أيوة.
5: وصار الموضوع مختلف
4: أيوة.
5: والناس قامت تقول إن أصلا حياتي ما تبدأ وتتسنع إلا لما دش الأربعين
4: واللي قبل شو كان؟
5: لا كانت أبحاث سريرية
4: حلو.
5: وتجمعات أهلية
4: أيوة.
5: وبعض الأخطاء في بعض المناسبات
4: يعني كان في مختبر قبل
5: إيه يعني قبل أنت قاعد تجرب
4: حلو
5: الحين أنت صدق
4: الحين أنت حقيقي
5: فأي واحد الحين درعم ودش الأربعين
4: حلو
5: توك أنت ترى تمام في الحياة قبل كان خرابيط
4: أي شيء
5: عادي يعني عادي ما تطري فهمت يعني هاي قصدي
4: اللي يتزوجون في العشرينات يعني
5: لا لا تجارب من يصير أربعين يصير تمام
4: حلو
5: لأن يقولون بما أنك أنت قبل الأربعين تعيش الأبحاث
4: أيوة.
5: فأنت قاعد تدور وتبحث وتجرب وتسوي أنت قاعد تتعلم
4: أيوة.
5: وتخرجت بالأربعين
4: ولبست هالقبعة
5: إيه هالقبعة وغني الناجح يرفع إيده هي هذه
4: أنا
5: إيه بالضبط هي جملة بسيطة لكن تفتح باب كبير حق التساؤل هل فعلا في عمر معين تبدأ فيه الحياة
4: لا
5: يعني في ناس يقول لك أنا ما حسيت أن عمري تغير إلا لما وصلت 25 يعني تغيرت أخلاقي نضج تصرفاتي شو أحب شو أكره شو لي بارض فيه شو ما لي بارض فيه
4: سأليني متى نضجت
5: متى نضجت ليه الحين
4: بعد سن 15
5: ليش 15 تنضج شو السالفة شو سوي شو كنت
4: يعني قديم
5: لا كيف يعني 15 تروح الغوص 15 سنة
4: الغوص الله يهداك
5: شو تسوي
4: يعني خلاص صرت
5: 15 سنة منصور انت عين ما عشت انت اي طفوله انت حتى
4: هاي ويهي البريء يعني

0: أطفال داخلي
1: أشوف بكاء الطفل كيف؟
0: و...
1: أوكي هذا مزغود هذا الطفل لا. أوكي كلش ولا الطفل أوكي. اللي بداخلك ما نبغي نقمعه
0: ليش؟
1: ما أدري قلت يمكن احتياط ما نقمعه إذن هل الأربعين نهاية الشباب مثل ما يقال أم أنه بداية النضج؟ أنت من وجهة نظرك شو تقول؟
0: أنا من وجهة نظري أن مثل ما قلت لك أنا سن النضج كان عندي في سن 15-16 وأنا أعتبر أنه الريال هذا اللي هو الوقت المناسب هذا قديما حديثا يمكن زاد شوي للعشرين يعني 20-21 أوكي
1: يعني أيام قبل
0: خلاص
1: ها شو نضجت
0: يعني قمة
1: قيمت الدنيا
0: المفروض
1: أربعين قيمت الدنيا على 50 شو بتسوي اعتزلت العالم
0: في مراحل تأسيسية
1: ليش حسسني نهاية العالم
0: مو بنهاية العالم
1: ها
0: أنت الحين من سنة لين عشر تعتبرين سن طفولة صح
1: والله عن نفسي لين تزوجت أحس إن أنا كان هاي كلها طفولة اللي فات بس لما عرست صرت تمام
0: أنت بنت الحلال لليوم بعد أنت
1: وين يعني هو في شوية
0: بس لكن أنا أكلمك وشة. عن الواقع المرير اليوم اللي هو لين سن العشرة 11
1: هذا شو ها طفولة
0: طفولة
1: وبعدين مراهقة
0: بعدين ولد إنزين لغاية 15-16
1: زين مراهقة
0: بعدين مراهقة لين 20 خلاص الحين استوى ريال
1: ايه خلاص معتمد عليه هذا الكلام هو اللي ودى وايد ناس في 60 داهية
0: ليش
1: انا اقولك ليش احنا مثلا امهاتنا وبهاتنا يتحرون ان العشرين هالوقت نفس العشرين مال قبل 50 سنة
0: المفروض صح
1: بس الواقع شو
0: ما عارف واقعك غير عن واقعي
1: لا اقصد هل فعلا الشباب في هالوقت يتحملون مسؤولية مثل واحد عمره 15 سنة ممكن يفتح بيت ولا يتحمل مسؤولية أيوة. ولا يروح الغوص أيوة. ولا يسوي شيء
0: أيوة.
1: نفس أيام أول أيوة. ولا التحمل اختلف
0: يعني في فرق
1: في فرق وأنا إيش قاعد أقول لك أقول لك في فرق
0: لا في التربية
1: ترى إيش قاعد أقول لك لا أنا أقول لك إنه يعني الناس ما تستغرب الحين لما تحصل شباب بعمر العشرين ما يقدرون يتحملون المسؤولية رجل أو امرأة
0: موضوع ثاني
1: بس الحين الواحد ما يستغرب أيام قبل كان غريبة علينا
0: غريب إن
1: إنه كيف عمره 20 ما يروم يستحمل ويمسك مسؤولية
0: طبعا
1: الحين لا الحين عادي 20 بعده صغير يزقر
0: ما لا لا لا, لا لا لا كلهم كبار في هالسن والمفروض إنه يكون ماسك مسؤولية البيت حتى من عمره 15 سنة و 16 سنة
1: المفروض
0: هي.
1: بس الواقع
0: في واقع ما أعرف أي واقع فيهم
1: ما أدري
0: في بعض الناس يمكن مو معلم عياله كيف يمسكون وكيف يديرون البيت في هالسن هذا يتورط فيه وهو كبير ويوم يعرس بعد نفس الشيء عندنا اتصال
1: شوف صح كلامها قالت ألو ألو ما أدري وين راح الاتصال مو مشكلة إنزين ما يقدر أقول لك ليش لأن طلبات الزوجة في وقتنا غير عن قبل كل شيء صار غير
0: لا لا مو غير
1: لا هي قاعد تقول عن شوفي بقول لك شيء الزمن دائما متغير والأطباع تتغير والحياة تتغير والألفية بكبرتها تتغير والتكنولوجيا تتغير والنفسيات تتغير فإحنا في في في ليفل إن نشوف عمر الأربعين الآن غير عن عمر الأربعين قبل 30 سنة
0: لا لا أنا أشوفه نفس الشيء
1: أنت تشوفه في ناس يتكلم عن ناس شكل عام
0: في ناس
1: إيه ألو في مشكلة في الخطوط ألو
0: ما أدري
1: في مشكلة في الخطوط أنا برد
0: عدلي الأميرة اللي عندك
1: لحظة أتمنى يردوني يدقولنا مرة ثانية ممكن تجرب تدق مرة ثانية مع عليك أمر جربت آخر لقطة أوكي ردق لي مرة ثانية اللي اتصل توه ونبغي نعرف رأيكم زمان يقال أن كان الإنسان يوصل الأربعين ويحس أنه وصل آخر محطة أما اليوم شو يصير فيصير أن الناس توه في عمر الأربعين يبغي يبدأ مشروع يبغي يتزوج يبغي يغير حياته يبغي يسافر نقول ألو
2: مساك الله بالخير
1: الله بالنور حياك الله
2: حيا الله أبو عبد الله
0: حبيب شخبارك
2: يا حيك وسهلا والله
0: الله يسلم
2: نمسي عليك بالخير ونمسي على بدور وعلى وليد سراب وعلى المستمعين والمتابعين
1: حياكم الله
0: يا مرحبا يا ابو سلطان
2: حياكم الله
0: يا هلا ومرحبا
2: انا غلقت ال40 في 2009
1: زين
0: ما شاء الله عليك.
2: نعم. يعني

0: يعني خبرة عندي
1: بس
0: صراحة.
1: متى تحس انها كانت نقطة التحول الكبرى في حياتك؟ لما وصلت لـ40 ولا اصلا في ظروف الحياة اصلا ممكن تصير نقطة تحول في حياتك؟
0: 87
1: 87 كم كان عمرك؟
0: 18.
1: آه شوف نضج مبكر. انزين
0: وتزوج في 22، يعني عمري
1: 22 اوكي.
0: من والحرمه كان عمرها
1: 16. انزين
2: وكانت ربت بيت.
0: ام عيال
1: ما شاء الله.
0: وزوجة
2: هذا اللي انا اقوله.
0: هذا هو.
1: سنة كم زي سمعت؟
2: لحظة خلي الحين السنة بسألك سؤال أبو سلطان.
0: تفضل بعدل.
2: الموضوع في السنة ولا الموضوع في تربية البيت نفسه؟
0: لا والله مو في السنة، يمكن تحصل في ناس أعمارهم يعني مثل ما تقول كبيرة، لكن إلى اليوم ما في مراهق في الـ50 فيه ولا ما في؟
2: فيه. أنا واحد منهم.
0: لا لا لا مثلا يعني على سبيل المثال أنا أقصد إنه يعني مثلا في بعض الناس فعلا ويقول لك والله تحمل المسؤولية صغير.
2: إيه.
0: في ناس صحيح تحملت المسؤولية صغار أعمارهم 16 أعمارهم، وترى على فكرة مو مسؤولية يعني يكد ويشتغل ورايح هذا، لا مو بشرط يعني أحيانا يتحمل مسؤولية يعني مسؤولية نفسه أول شيء.
1: إيه.
0: وهاي مهمة جدا يعني أنا لما أتحمل مسؤولية نفسي بعرف أدير نفسي أول شيء وخلاص أدير الأمور اللي مطلوبة مني أنا كشخص. يعني أنا ليش قلت 18 أول شيء وبعدين تزوج 22؟ لأن هاي المراحل هي اللي هيأتني لأني أتزوج 22 يعني.
2: صح.
1: إنزين هل تؤمن أن الإنسان يقدر يبدأ من جديد بأي عمر ولا في أعمار معينة وخلاص عقب يقول لا ما أقدر طاف علي الوقت؟
0: هو حتى الواحد أحيانا في ناس في ناس مثلا على سبيل المثال ونحن ما نعمم، بعض الناس تزوجوا في سن الـ50 أول
1: نعم.
0: زواج
1: صح. نعم
0: أول زواج هذا وعادي وعايشين وكم مثل ما تقول لين اليوم ما شاء الله يعني
1: تمام.
0: فبالتالي أنا أقول يعني القصد منه أن نحن لو حطينا سن الـ40 هذا السن اللي نذكر فيه أن الإنسان يصل مرحلة الرشد والنضج.
1: نعم
0: النضج هذا بس لازم يعني مش معناته أنه يتزوج سن الـ40 ما معناته يروح يقول
2: بس يعني هذه الفترة اللي هي ممكن أنك أنت تكون ناضج فيها خلاص.
0: يعني هاي أنت وصلت نفسك لمرحلة يمكن ما تكون في الـ40 يمكن أكثر يمكن أو يمكن أقل بعد، حتى يمكن تكون ناضج في الـ35 ناضج في الـ30 لكن هو لمت معين. بعدين على فكرة هو يختلف من زمن إلى زمن آخر.
1: أيوة أنا كنت أقول هالشيء الأزمنة نعم. تتغير مع
0: من
1: الناس.
0: شخص لشخص يعني ناس اللي قبلنا اللي عاشوا قبل زين يوم بتسلم عن واحد عمره 40 بيقول لك وين 40 هذا هالمفروض يد ومعيل وحالته حاله ما بسوى يبدأ حياته يعني عرفت كيف.
1: شكرا لك حياك الله.
2: تسلم يا ابو سلطان الله يحفظك.
1: خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم في الفريج وموضوعنا اليوم هل فعلا سن الـ40 سنة هو سن النضج واللي انت المفروض حياتك تبدأ من هالرقم ولا الموضوع ثاني؟
3: تحطيم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: أيوة الأربعيني. أيوة هي. اليوم نتكلم عن الأربعين وعمر الأربعين، وهل تبدأ الحياة حقا بعد الأربعين ولا متى بادية حياتك؟
1: أنا حياتي بادية من قبل
0: يا حافظ. إذا كيف بدأت قبل؟ شو اللي خلاها تبدي؟
1: خلطة سرية. إيه
0: ما فهمت كيف يعني خلطة
1: يعني
0: سرية؟
1: يعني سنع.
0: أوكي.

0: يعني تحمل المسؤولية.
1: تمام.
0: يعني
1: دور البيت.
0: طبعا.
1: تمام. دور البيت اللي خلاك أنت في عمر كبير على طول، أو عمر صغير عفوا، على طول أنك تتحكم في هذه المسؤولية. ألو مرحبا.
2: مرحبتين مساء الورد.
1: حيا الله حمدة، كيف الحال؟
2: الله يحييكم.
0: يا مرحبا.
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا حبيبتي.
2: مرحبا.
1: زمان كان الإنسان يوصل لأربعين ويحس إنه وصل آخر محطة في حياته. اليوم نحن نشوف إن سن الأربعين هو سن النضج. أنت من وجهة نظرك هل فعلا الحياة تبدأ بعد ما الواحد يدش لأربعين بس؟
2: أنا أشوف يعني الواحد يعني من بعد الأربعين يكون تفكير كله يعني صح.
1: أوكي.
2: لأن من صغره، من أنا صراحة زوجت عمري 15.
1: أوكي.
2: صراحة انظلمت يعني. إني انظلمت.
1: أوكي.
2: ما يعني.
0: يعني حمدة حين اللي طبعا قبل الأربعين يعني ما كان يفكر صح.
1: لا هي تتكلم عن عمرها إنه يعني ما فكرت يوم كان.
2: ما يكون 15. ما يكون في تفكير صح شكل. شكل الحين بعد نعم. يكون عمر الأربعين
1: أوكي.
2: يكون ما في تفكير صح، يكون ما تفكر أصلا.
0: ها.
2: أنا عن نفسي ما فكرت في شيء قبل.
1: إن طفلة يعني عمرها 15
2: تزوجت ويبت عيال خلاص، هذا حياة وخطفات. بس من بعد الأربعين حسيت أني أنا بديت حياتي كلها غلط يعني.
1: أوكي. يعني نظرية طابق.
2: نعم.
1: النظرية اللي قلناها تطبق عليك، تحسين أن بعد أيوة. الأربعين بدأ النضج يصير عدل.
2: أيوة. بس إيش عقبات الحين بعد الأربعين يوم فكرت كلها صح ما تحصلين اللي أنت تبينه. ليش أنت الحين صرت في نظر الناس أنك كبيرة، عمرك 40، عمرك 50، عمرك ما حد يعني
1: الحين يعزينهم اللي عمرهم 50 سنة كان عمرها 20.
2: الحين ما حد يتقبل هذا الشيء.
1: ليش قالهم وايد أصغر؟ لا لا يتقبلون ما عليك أنت بس غيري النظرة.
2: أنا الصراحة ما أفكر لا عمري 15 ولا 20 ولا 40 أبدا، ما أفكر في عمري خير شاء. أنا أحس أني شباب دايما ولو عمري 100 سنة.
0: إن شاء الله دوم. صحيح.
2: أحس أني شباب.
1: حبيبتي عسى دوم إن شاء الله.
2: وياكم.
1: شكرا. الله يحفظك يا حمد. مرحبا.
0: يعني تشوفي هنا ياس يقولوا لك العمر ما له علاقة بالنضج. إنزين يعني في ناس نحن ونشوف بعد على فكرة وايدين خلال هال اللي قاعدة تصير المعارض والمهرجانات والفعاليات في التاجر الصغير يعني هذا بادي متى هذا عمره 40 وهو تاجر صغير. لا إنزين في ناس تزوجت وهي عمرها 18 و19 وتحملت مسؤولية وربت عيال وأنشأت جيل ولليوم قايمة عليهم في لكنها ما أقدر أقول والله نضج في الأربعين وهو كان شو اسمه.
1: لا هو يقولك هل من وجهة نظرك تبدأ الحياة الحقيقية بعد الأربعين وجميع ما سبق هي تجارب إلى أن تعرف الصح من الغلط عدل؟
0: أنا ضد.
1: أنت ضد. أوكي تمام.
0: معاي بنت العين بعد.
1: أوكي. زمان كان مثل ما قلنا الإنسان يوصل لأربعين ويحس أنه في آخر محطة، والحين يتزوجون ويسافرون ويحققون أحلامهم بعد الأربعين والخمسين والستين.
0: صح.
1: الدنيا تغيرت، يمكن لأن العمر أصلا في هالوقت مو مشكلة نفس قبل. المشكلة كان في أن الواحد يتردد ويخاف ويأجل أحلامه. في العشرينات نحن كنا نركض وراء الدراسة، في الثلاثينات نركض وراء المسؤوليات، لكن الأربعينات يبدأ البني آدم يفهم نفسه أكثر، يعرف شو اللي يبغيه، يعرف من يستحق وقته ومنو المفروض ما يعطي وقته
0: فعلا.
1: ويعرف أن أرضاء الجميع مهمة مستحيلة، فما راح أرضي أحد. يلا يلا إنزين ركز علي. يلا يلا
0: وايد مركز.
1: فسؤالي لكم اليوم وسؤالي لك أنت
0: بعد.
1: هل تعتقدون أن الإنسان يعرف نفسه أكثر بعد الأربعين؟
0: أنا ودي الشيف لمية ترد عليك لأن عندها خلطة مال العمر الجديدة هاي مال المقادير لأن هاي شغلها كل
1: حبق.
0: أكل لا أوكي. مو بالحبق
1: ها.
0: بالهيل والزعفران
1: هاي تعطيك إياها ترد 20 سنة العداد يرجع قري.
0: أوكي. لأن اللي قاعدة تقولين أنت سن النضج الحقيقي إنزين يعني أنت همشتي دور الثلاثين.
1: لا ما همش قلت لك يقال أن في العشرينات
0: يقال.
1: نحن نركض وراء الدراسة يعني نحن من 19 للعشرين تتركض ورا الدراسة لين تخلص جامعة عشريني جاد تمام. في الثلاثينات انت تركض ورا المسؤوليات، تدور وظيفة، تبحث عن أسرة، بيت، تتزوج، تبني لك بيت، تاخذ قرض، أرض، دنيا، تحين قاعد تأسس. في الأربعين توك انت تلتفت لعمرك وتقول الحين انا بديت افهم نفسي.
0: هي
1: انت مو فاضي، قاعد تسوي بيت دورين، اسانسير من ورا،
0: يوم اسوي بيت، يوم اشوف عمري، يوم اراكض ما ادري شو، يوم اتزوج، عادي اقسم الوقت.
1: هذا من وجهة نظرك. هي. شوف صادقة بدور العناوية قاعد تقول.
0: لحظة، العناوية لا تتمين شو يسمونها
1: العناوية، خليك معي ما تشغل فيه.
0: لا لا
1: اخذيها مني، اعطينا المقادير والطريقة. يلا نجرب مع الشيف لميا. ام هيون سمعي مني الحين، انت من وجهة نظرك انت واللي يسمعونا، هل تعتقدون ان البني آدم يعرف نفسه اكثر بعد سن الاربعين، شو يبغي شو ما يبغي، يبدأ يطنش غير عن قبل يوم كان في الثلاثين، يبدأ ما يحسب حساب او يحسب حساب قبل ما كان يحسب، شو المعايير اللي تتغير، واي مرحلة عمرية كانت اجمل مرحلة في حياتكم؟
0: انا
1: عشرين وانتو يلا قولوا لي، ابغي اعرف انا. تمام، على 600-551-212 من داخل الدولة، وعلى التيك توك @imaratfmradio. هل تعتقدون أن الإنسان يعرف نفسه بعد الأربعين أكثر، وأي مرحلة عمرية كانت الأجمل في حياتكم؟ منصور زين، واللي يسأل عن عمر منصور، ترى منصور 21 سنة عمره.
0: مقابل
1: هي العداد نقدر ننزله. شين يقول عمر العشرين هو أفضل مرحلة عمرية كانت في حياته. العشرين
0: هي نفسي
1: هي أنا. لا عموما ناخذ فاصل
0: وراجعكم.
3: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
4: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: ترى بعيني.
1: على فكرة بدور يعني في فعلا في كل أغنية لها قصة ولها عبرة ولها جرح ولها
0: هذا ألم. الأسف اللي تأسفه حين عبد المجيد عبد الله تقدر تتأسفه وانت في 40 سنة؟
1: إيه؟
0: أحس لا.
1: ليش؟
0: خلاص تعرف أنه ما له داعي بدر مني من الفاضي.
1: الشاعر ترى على فكرة مهملة والجرح هو دائما بيتي.
0: الجرح بيتك؟ ليش نايم في المجرح؟
1: عايش بالجرح أنا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعيننا على ما ابتلانا. منصور.
1: يس.
0: هلو.
1: هاو ار يو.
0: أم هيونة تقول في الأربعين يصير الشخص أكثر انتقائية في علاقاته ووقته وعمر العشرين حماس وتجارب واكتشاف. يعني كلامنا منطقي.
1: منطقي ونص بعد.
0: كثير من الأشخاص غيروا حياتهم بعد سن الأربعين. أشخاص بدوا مشاريع ناجحة، أشخاص كملوا دراستهم، سافروا حول العالم، قرروا أن يبدون من الصفر. المفارقة أن البعض عمره 25 لكن كان مستسلم للدنيا.
1: ليش؟
0: وشي كسول ماله بارض على باله تو الدنيا قدامه. والبعض عمره 60 وما زال عنده شغف وكل إيبه يدور ويسوي.
1: قلبه خضر.
0: العمر الحقيقي يقال أنه مش بعدد السنوات.
1: وهذا الصح.
0: وإنما بكمية الحماس اللي عندك أنت والموجود والشغف. في داخلك. هل سبق وقلت فات الأوان؟
1: عفوا؟
0: قلت فات الأوان في يوم من الأيام؟ حسيت أنا فات الأوان ما أقدر أسوي هالشيء.
1: أنا ما عمر الأوان يفوتني.
0: أبد؟
1: أبد.
0: توك نايم بالجرح.
1: حتى أنام بالجرح.
0: أوكي. إنزين. في وقت أنت اكتشفت أن الشيء هذا اللي على بالك كبرت عليه اكتشفت أنك ما كبرت عليه وتبغي تسوي.
1: طبعا.
0: يعني ما تقول أوه كبرت مو بلي الحين هالسوالف.
1: لا. لا. بس بعض يعني الأشياء يعني مو بتهور.
0: مثل
1: يعني.
0: مثل.
1: يعني مثلا. أنا من هوايتي لعب الجمباز.
0: ها. في الخيال؟
1: في الواقع المرير.
0: يعني في خيالك تناقز أوكي، في الواقع ليش؟
1: بس الحين عمري ما يسمح أني أنا ولا جسمي أسوي الحركات اللي يسوونها.
0: منصور ولا 20 سنة أخاف تتدربح من فوق العرقوب على بال الجمباز.
1: عاجبني هيونة، عاجبني الجمباز، أنا أبغي جمباز.
0: حياكم الله. لحظة الحين
1: وايد أشوفهم شي تشقلبون وهذا.
0: اسمع اسمع والله تسمع أسمع. واحد كاتب هاي أصواتكم الطبيعية ولا حاطين محسنات صوت؟
1: والله عاد قلنا فلاتر في هذا.

0: بس عاد فلاتر في الصوت هاي صعبة.
1: احنا يشربوا لنا خاشوقة عسل قبل أن نطلع هوا. منقينا نقوش على بالك انت ما تدري.
0: نعم.
1: مسوين طابور عشان يطلعون منو احسن صوت.
0: فعلا.
1: ايه جد حر. ترى انا فايزة كنت على منصور في الصوت لانه هو كان فايز علي بالجمباز.
0: ايه بس هي حاولت تدخل معاي باليه ما قدرت.
1: منصور
0: ابدا مو متخيل اني جمباز ما اعرف ليش طايح من عيني كان.
1: منصور ما يصير.
0: انا صدقيني وديني يعني الاولمبيات بس. جربيني لو مرة بس.
1: لا لا ما يصير ما يصير.
0: هاي قفز الزانة علمي.
1: انت اي شيء صعب الدورة تقول هاي انت مو منطق.
0: والله يا بدور امنيتي ما اعرف الجو فوق.
1: على فكرة انت تخيلها وتحس انك نقست.
0: وين
1: خيال
0: صعب
1: خيال اطيح
0: الدوشة هذا.
1: لا منصور أرجوك خلك بالأربعين اللي تقدر عليه. يعني أنا قلت لك اشطح بس مو بالكثر تنطلي نطة.
0: سأليني سأليني.
1: لا غلطانة غلطانة
0: والله.
1: في واحد من الاقتباسات يقول أن لا تزعج نفسك بتخيل حياتك بأكملها دفعة واحدة. يعني أنا طبعا أسوي شفت كامل من أول ما انولدت لين آخر يوم. شو السالفة على كيفي سويت خيال في مخي كيف بعيش شو بسوي شو ما بسوي التفاصيل كلها. دايما كنت أعتقد أن خيالي راح يطبق على الحقيقة. طبعا إذا الله خير خيالي ولا شيء يطبق.
0: الحمد لله. الحمد لله. خيالك
1: يعني
0: مو بواقع.
1: يعني كان رحتوا فيها
0: أكثر
1: والله.
0: أكثر إنسانة تعيش الخيال.
1: هي هي زين على الأقل. مو يسمون الحالمة.
0: منو
1: الحالمة؟
0: على خير.
1: هي على خير إن شاء الله. اللي وصل لأربعين دعيته دعاء في دعاء ما لأربعين.
0: والله ما أدري.
1: ما أدري أنا والله درعمت حطيت ريلي بالأربعين ما
0: تشتغل. ما بداش أنت بيت.
1: اعتبه. ما أدري أنا آخر مرة كنت بالأربعين عادي يعني سميت بسم الله وقلنا
0: بدينا.
1: والله يعني بعد شن الله يبارك لنا في عمرنا بس ويبارك لنا بأفكارنا اللي ثلاثة أربع الأفكار تودينا بداية كل أفكار غلط مو محسوبة بس يعني ما يخالف. أنا يوم قريت الكتاب إنه وأنا قبلها كانت أبحاث وأفكار والحين توصد
0: أنا والله يا جماعة الخير أمنيتي الوحيدة أني أنا أزور المكتبة هذه وغوري الشاي اللي تحطك اليوم
1: من
0: وأشوف شو الطقوس اللي تعيشها اللحظات.
1: ولحظة منصور لازم أشب شمع زي ليش
0: ما أدري
1: ما تعرف هالقراءة على ضوء الشموع يعني أحس أيام نفس نيوتن.
0: صعب موضوع. هي
1: لازم شو أسوي عشان أيك ثاني يوم خيالي واسع من مو قادرة أخدم.
0: دمرتيني بخيالك أصلا. كل أسئلتها توجه لي
1: يا. ما عندي حد قدام يعني يملنا أربع
0: ما شاء الله هني عندك شيء وايدين
1: جابونا زين يا أخي
0: جابونا ما شاء الله بنت العين ما أدري العيناوية كلهم مهيونة واللي في الروح ما أدري منوها.
1: إنزين كثير من الناس ما يمنعهم الفشل الأربعين لكن يمنعهم الخوف من الأشياء اللي تصير. السؤال قبل أن نطلع فاصل الأذان شو يعني لو أنت في يوم من الأيام خسرت؟ شو يعني إذا في يوم من الأيام ما نجحت؟ شو يعني لو ندمت؟ لكن السؤال هل سألت نفسك شو يعني لو نجحت؟ بناخذ فاصل وراجعين.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
1: يعد التواصل مع الأبناء وبناء الروابط الأسرية القوية بين أفراد العائلة من أهم وسائل الوقاية من الإدمان، وعلى الوالدين تعلم الطرق الصحية لتربية وتشجيع التواصل الأسري وتكوين صداقات مع الأبناء وإظهار القدوة الحسنة. المركز الوطني للتأهيل 8-2252.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: سالفة الفريج.
4: الفريج،
5: يا هلا ويا مرحبا، رجعنا لكم مستمعينا الكرام وما تسمعونا عبر أثير إمارات FM وبرنامج الفريج اللي يأتيكم من الساعة 3 لين 4:30 المساء. باقي تقريبا 5 دقائق ونروح على طلباتكم وطلبات المستمعين والمتابعين. نرحب طبعا بالموجودين في التيك توك فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما. وطبعا موضوعنا اليوم الشيق الجميل مع الأستاذة الموقرة بدور المرزوق اللي حطتنا في خانة 40 وقالت ما وراء 40. هذا كان فقرات تحضيرية،
6: صح؟ يقال انها ابحاث، الدراسات النفسية اصلا تقول ان الانسان في نهاية حياته يندم اكثر على الفرص اللي ما جربها اكثر من اغلاطه اللي تعلم منها. فأي شيء أنت فاتك ما قدرت تمسكه تحس أنه هذا اللي أنا ندمان عليه، مش أني غلطت وقاعد أحاول أصلح الأغلاط. فدايما لازم الواحد يسأل نفسه شو الشيء اللي تتمنى لو أنك أنت سويته قبل سنين، شو الشيء اللي حسيت أنه حلم وما زلت أنت مأجلنا ما بقادر أنك أنت تسوي. في أشياء وايد في حياتنا إحنا مأجلينها ما نعرف ليش مأجلينها. لو تسأل الشخص يقولك ترى ما أدري أنا ليش مأجلينها، يعني ممكن فلوس مثلا،
5: عادنا
6: هي تو الناس مثلا لا ما أحس أني بفشل فعشان شي أنا بس أتخيله في مخي بس ما أجربه. هي فمن أجمل العبارات اللي قيلت في هالكتاب أن الفرح ما يصير لنا ببساطة، نحن بحاجة إلى أن نحن نختار الفرح، نختار أن نستمر فيه كل يوم. أنا أريد أقوم من النوم أبا أعيش سعيدة، أنا اليوم ما رح أخلي شيء غصص علي، أنا أبا أني أنا أعيش في راحة تامة بدون ما أني أسمح للمشاكل أنها تدرعم على حياتي. السعادة هي مش بيت أكبر أنت تشتري، ولا سيارة موديل السنة، ولا حساب بنكي ضخم. كم شخص منا يملك كل شيء ولكن ما زال يشعر بالنقص؟ كم شخص يملك شوية لكن يا أخي يوم تكلمه تحس إنه مالك الدنيا وما فيها؟
5: صح.
6: فأحياناً ممكن تكون السعادة مكالمة مع أشخاص تحبهم على نفس النمط، على نفس الضحك، على نفس الروح، على نفس النكتة، فتحس إن هذول الأشخاص اللي أنا بحاجة أن أكلم كل يوم عشان أكون سعيد. في جلسة عائلية أن تقول الحمد لله أن أنا عندي أهل وعزوة وناس وأني أنا أجلس وياهم على الغداء على العشاء، أخطط وياهم لمستقبلي، يكونون معاي بظهري، وأن العائلة كيف مهمة، وأن يكون عندك صحة جيدة، أو حتى كوب قهوة من صباح الخير. والله العظيم مالك على يمين اليوم،
5: كيف يعني؟
6: طلعت من باب الحجرة، إنزين بنزل الدرج، فوانا شي توني أول خطوة بنزل الدرج ما أعرف شو يعني، كان أقول الحمد لله على الدرج، ما أدري كيف شي قلت الحمد لله على الدرج.
5: قبل كنت تزيل
6: لا بس يعني تخيل إن مثلا أنا ما يعني ما عندي مثلا بيت دورين، عندي بس بيت صغير ما يكفيني مثلا. فقلت الحمد لله على الدرين، الحمد لله على الدور الثاني، الحمد لله أنا عندي ريول قاعد أمشي فيها على الدرين،
5: صح.
6: الحمد لله أنا قاعد أتنفس الحين ومرتاحة وسعيدة، وحين بنزل تحت بشوف اليهال. الحمد لله أن الحين أنا عندي حد بيساعدني، هي قاعد يساعدني، قاعد يسوي لي القهوة، وان انا بس بروح ادق سياره سلف. الحمد لله ان ولدي يناديني يقول لي ماما مثلا ابغي شيء، ولا تميت احمد الله. وانا اليوم بالذات يعني ما اعرف ورا بعض ورا، حتى يوم ركبت السياره قلت بسم الله شوفي شوفيني انا اوكي، انا لا انا بخير، بس انا قاعد استشعر النعم اللي انا فيها. فترى مش كل يوم انت تحس هالاحساس،
5: طبعا
6: مو بكل يوم انت تتذكر انك طبعًا. انت تقول الحمد لله على هذه الاشياء. ف لنا تسلم الله يحفظك يا ابو محمد.
5: هلا هلا هلا هلا.
6: فصدق فعلا ان كم يسوى، انه والله العظيم انه انا امشي قاعد اقول الحمد لله طاح سقف عندي، الحمد لله الحمد ما اليوم ما اعرف شو يعني.
5: ما حمدتي ربك اللي انا موجود معه؟
6: لا طبعا اخو عزيز غالي سنه ظهر الاخو مو باي شيء. ايه اخر مره مطرشتك التسجيلات حتى ربع شريط ما يبت له ومقطوع بعد.
5: هذا مبين راسك كله مثل كله من الشرايط
6: من الشرايط مفلع راسي. ايه فاعتقد ان لما انت تحس ان في اشياء بسيطه في حياتك قاعد تحسسك بالسعاده، فمعناته انت اي شيء في الكره الارضيه ممكن يسعدك. يا مناس لفوا الدنيا والدين، واذا كلمتك قالك اف تعيس انا ما مو بعيبني. بناخذ فاصل وراجع.
5: يلا ذهبوا عماركم.
1: الساعه الان 4 عصرا في امارات اف ام. دقات الساعه برعايه
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: النداء الأخير ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
7: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
8: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
9: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
10: تسجيلات الفريج.
11: يا ليو

0: طب بحر.
1: واحدين ثلاث دم. قبل أطلع هوا قلت له يلا واحدين ثلاث غوص.
0: كل اللي طالع ده بيب شرايط من هناك وبعطيك إياها.
1: واحدين ثلاث عق عليه الشريط.
0: حق عليك الشريط واحدين ثلاث. نفس البيت اللي رويتيني مال الأشعة.
1: هي بالضبط.
0: والله العظيم الحين كل واحد منكم يجهز نفسه ويجهز أغنية. أول شيء الدانة علي بحر مو موجود، شوفي لنا أغنية نهديها لزوجك وإن شاء الله بنلبي لك طلبك. وكل اللي يبغي يسمع أغنيته يكتب الأغنية مع المطرب.
1: إيه ترى منصور يباله وقت يروح فوق.
0: يكتب الكلمات بس، يكتب الأغنية اسمها الصحيح مع مطربها وإن شاء الله بنلبي لكم. واللي يبغي يتصل على 655-1212 بنرد عليه تحت الهواء وناخذ طلبه.
1: كاتب الشيف لمية هو مجهز عمره يركض.
0: والله العظيم.
1: يلا بنحط لكم أغانيكم.
0: لا وقالت عصبيتي يلا واحد اثنين ثلاث وش أسوي أطبع وين أروح
1: غوص.

0: منو هاللي طلب القيصر الجميل كاظم الساهر؟ اغسلي بالبرد،
1: اغسلي بالبرد. الكلمات
0: نزار قباني؟ لا
1: لا لا، أحب أقول لك كلمات منو. أنا شاكة بس أبغى أتأكد
0: فيني مثلا.
1: لا لا، أنت مرهف الحس. اصبر.
0: أوكي صح.

0: سلام.
1: هي أنا كنت أبغى أتأكد بس
0: فعلا
1: وفعلا هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، هو صاحب كلمات اغسلي بالبرد لكاظم الساهر، وطبعا هاي من الأغاني اللي أنا أعتبرها تدون في داخلك وفي خاطرك مدى الحياة مجرد ما أنك أنت تسمعها. إنزين ننتقل إلى اللي عيضة. طلب عيضة
0: بنت العين.
1: بنت العين أنت قلتي لي قالت شو أغلى الناس صح؟
0: هي.
1: أتوقع أن الأغنية يبغي لها تعديل.
0: لا هني ما أعرف يمكن عندنا نحن الاسم غلط.
1: زين خلينا نحط لك عيضة من هالي بما أنا ما لقينا هالأغنية، ولكن هي أغلى محبيني فأتمنى أن تنال إعجابك.

0: يا سلام ميمي، حاولي تغيرين الطلب اللي عندك، ما فهمنا اللي وين تبينه، لكن غير الطلبين.
1: نبقى أغانيكم يلا الحين النص ساعة
0: والحين أبو محمد
1: من اختياراتكم.
0: هذا هداء منا لك
1: إن شاء الله يسمع
0: موجود.

أموت وأعرف. ليش ما تطلبون أغاني نفس اللوادم؟ والله ذبحتونا. يعني أنا قاعدة أشوف مغنين يعني ما أدري ما شفتهم حتى على أيام شقول ما ما أقدر أقول أوكي مطرف المطرف تمام. مغنين ما أعرفهم والله العظيم مو موجودين عندنا. يعني أحاول أني أنا أحط لكم الموجود لكن مش موجود فيزيائيا. هو مش موجود. اللي طلبت ما أجملك نوال الكويتية تسمعها لها.

يا سلام. حاضرين حاضرين يا ليدي، بنشوف لك بعد الحين هالمطربين اللي موجودين عندنا وبنلبي لك طلبك، بس الحين مريم راشد والظاهري طالبين جالس بحالي لحالي لعبه.

اللي طلب من مطرف المطرف ولا راح الأمل ولا شيء قد حصل. للأسف الأغنية مش متوفرة، بس أنا بحط لك مطرف المطرف جلسة لأغنية الفنان عبد الكريم عبد القادر. غيب وأنا غيب ونشوف من هو اللي تأثر.

0: تصج ولا
1: مهما تصج ولا هلو. تروح
0: الجميل ليدي
1: روح على أصالة. يلا منو اللي طلبها؟ جيتني مكسور.
0: شو يسمونها؟

0: خذانا الوقت.
1: اي والله خذانا الوقت.
0: عشان تعرفون انه يعني الجو معاكم ما لا يمل، ولا يعني الواحد وده يفارقكم دقيقة واحدة. شكرا لكل من شاركنا اليوم على الموجة الصح، استانسنا وياكم
1: فعلا.
0: نلقاكم ان شاء الله باكر بنفس الموعد.
1: تريونا مع بدور ومنصور. لا باكر انت مو موجودة، انا بروحي.
0: ليش باكر من الاربعاء؟ ايش فيك؟
1: اي صح صح. نسيت.
0: يلا
1: شكرا على خير، مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج اغاني اول باول. امارات اف ام.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر غيوم الخامس دوق لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، كما شهد سموه الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب التي ستنطلق في 30 سبتمبر المقبل. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع في أحد المصانع في منطقة راس لفان الصناعية وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية الأمن الاستباقي من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المفبركة وعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات والعزب الوهمية بأسعار مغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة مشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
5: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&D UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&D دايماً في أكثر.
8: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات اف ام. كليك.

حياكم الله مستمعينا، حيا الله كل الأوفياء والاستثنائيين من متابعين ومستمعين. يا مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة، حلقة تختلف وتتميز بتفاعل الأجمل من متلقي هذه الحلقة، مستمعي هذه الإذاعة. حياكم الله من 5 لين الساعة 7، قبل 7 بشوي إن شاء الله رح نختم برنامج إكليك. فتحية لكم وتحية لتواجدكم وتحية لكل من يقولنا مس الورد، نقول له مساء الخير وين ما كان. دائما في كل حلقة من حلقات برنامج كليك تعودتوا دائما ان نحن نقدم هذه الكلمات الجميلة لدولتي ودولتكم، اكيد دولة الإمارات العربية المتحدة. ودائما وابدا الكلمات تختلف، الكلمات تتميز، الكلمات تتجلى في صورة جميلة ورائعة عن هذه الدولة. في اليوم صراحة ما رتبت مقدمة، أبي يعني أنتوا تقولون كل اللي في خاطركم لهالدولة، شو اللي ممكن تقوله في كومنت جميل وحلو يوصلني على التيك توك على إمارات فم. تسمعني بالسيارة، تعالوا قول كلمة حلوة لدولة الإمارات العربية المتحدة أو كلمة توجز بها من إنجازات ومن طموح ومن رؤى ومن أشياء كثيرة لهذه الدولة. فهذه فرصتك تعبر وتقول اللي دايما ودك تقوله. يعني محمد مثلا يقول الله يحفظ بلادي بلاد الفخر ويحفظ شيوخنا الكرام. على التيك توك تعال على إمارات فأم وغرد بالكومنت لدولة الإمارات العربية المتحدة. أنا الجميل والحلو أيضا في مستمعينا اللي يتابعونا يسمعونا في الإذاعة بالراديو بالسيارات بالتليفونات، وأيضا يتواجدون معايا على تيك توك على صفحة التيك توك على إمارات FM. أحب دائما لما تكون المشاعر مختلطة في حب الوطن أكيد، وتعجز الحروف عن وصف هذه الدولة أكيد بكل ما تحمله من كلمة. لكن جميل وحلو أني أشوف بعد كومنتات تحط علم الإمارات، هذا رائع وهذا جميل وهذا هو اللي نبغيه. حصة تقول الله يا دار زايد كيف محلاها، الله عليك والله أكيد على دار زايد. في كومنت يقول الله يحفظ شيوخنا ويطول بعمارهم يا رب. أبو سالم يقول تحية لشيوخ الإمارات، يا مرحبا بك وحياك الله. محمد بعد يقول ربنا يحفظ الإمارات وشعبها. راعي الشور يقول الإمارات قصة نجاح تلهم العالم. الله يديم شيوخنا، اللهم آمين. أجمل كلام وأحلى كلام الغير مرتب دائما في دولة الإمارات العربية المتحدة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: لك.
1: لكم التحية مني مستمعينا، إعدادا وتقديما وإخراجا لحلقة اليوم طبعا بدور أحمد فكلك أبو هناد، حياك الله. A77 إن شاء الله، أحمد منصور مرحبا، راعي الشور أهلا، محمد، مريم راشد، عمر منور، عقيل أهلا وسهلا، محمد يا مرحبا. خبروني أول شيء قبل أن نبدأ فقراتنا وسوالفنا وتفاعلنا الجميل الحلو معاكم، شخبار كاس العالم وياكم؟ طمنوني، عليكم السلام والرحمة. محمد أهلا أهلا، شخبار كاس العالم وياكم؟ إن شاء الله كل الأمور تمام مثل ما أنتوا حابين، ولا مختلف الموضوع؟ كأس العالم الفير والعالم رقود حصة. حياك الله، بس أكيد يعني تلحقين على شيء من هالمباريات صح ولا لا؟ أبد وي، بسم الله. عمر مريم راشد تقول تمام، القلب الأبيض عليك السلام والرحمة، أنا بخير، أنت إيش حالك؟ ممتع، أوكي. ما عليه، مو مشكلة، لكل حصان كبوة يعني. خلاص، فوز فوز حق أرجنتين. العتيج حياك الله. انزين، بما ان اموركم تمام وحلو وجميل، فزنا فوزنا وكل يوم يجنن. التحية للباعث المسج ميمو، عليك السلام. أخبار كاس العالم وسوالف كاس العالم أكيد بنسولف فيها بما أنه الحدث يعني الموجود الرياضي على الساحة، فأكيد أنا أتريب بعد الفاصل بس أطرح لكم موضوع، وأتمنى من الكل I am back، أهلا وسهلا، يشاركني ويتفاعل ويتواجد على التيك توك على إمارات تفهم، وهالأغنية إهداء مني لكم كلكم بلا استثناء.

0: أخذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
4: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك. كليك.
5: عليكم السلام والرحمة. اللي يسلمون علينا في التيك توك المتواضع حياك الله راعي شور. لا أتري بس يخلص الفاصل محمد عشان أبدأ وأسولف معاكم. شيخة تحياتي لك وشكرا. يلا خلونا نروح لفقرة شو رايك. شكرا لكل من يسوي شير لللايف على التيك توك، شكرا لكل من يعطينا اللايك. بعد قلب بوظبي يا مرحبا. العفو العفو. A77 خلونا نروح لفقرة إيش رايك. يسلم راسك يا شيخة، يسلم راسك. أوكي، أهلا وسهلا يوزر، حياك الله أحمد، مرحبا. خلاص عاد بنروح للفقرة، اصبروا شوي. في ناس مستمعين دائما تستمتع وهي تتابع المباراة بروحها، وفي يعني ناس وهي تتابع هالمباراة تعيش كل لحظة بهدوء بتركيز، فرح لفريقها اللي شجعه أو أنها تزعل على الفريق. في ناس تشوف أنه ما تحلى المباراة أبدا إلا بوجود حد يشاركهم هذا الفرح، هذا الحماس، هذا التشجيع، هذا الجلسة اللي تكون دائما مليانة بنقاشات وتعليقات. أنت كمتابع ومشاهد لمباريات كأس العالم 2026، بما أنه الحديث الأكثر تداولاً على الساحة الرياضية، يا ترى تحب تتابع المباريات بروحك وعندك طريقة تستمتع فيها بالأجواء بطريقتك، ولا أنت من الأشخاص اللي تحس أنه دائماً أي مباراة تكون لها متعة ويكون لها طعم إذا حد شاركك وشجعك وحمسك، أو إذا كان معاك متواجد شخص لكنه يشجع الفريق الثاني الضد؟ إني الكارثة. ريم الكعبي تسلم عليك، الله يسلمها ويسلمت. فاروق تحية لك يا أخوي، حياك الله. شاركوني رأيكم، تحبون تتابعون المباريات بروحكم بحيث أن ما تبون أحد أن يزعجكم أو أن أحد يشتت تركيزكم؟ يعني وليد يقول الوالد الله يحفظه يعزمني إياه وأشجع الفريق الضد. سلطان يقول صح، لو بروحي ما بتابع المباراة لأنه بيكون ملل. هلا هلا مرحبا. أحيانا ودك تتابع مباراة أنت تشجع فريقها وتبي اللي معاك تلقائيا يشجعون نفس الفريق اللي أنت تباهني، تستانس هني وناسة تحلو النقاشات والأخذ والعطاء فيها. الوضع يعني الوحدة تقتل الشغف المتابعة، وما أحب من خلالها المباريات إذا كنت بروحي. إنزين غريب يقول والله أمس كانت مباراة صعبة، سهرت على الفاضي. ما علي، يوم لك يوم عليك. المعلى يقول نعم أحب أشجع بروحي، بتابعها مع ولدي لأن ينفعل محمد. فعلا أحيانا ودك تتابع مباريات مع شخص، وفي أحيان ناس تحب تتابعها مع شخص يشجع نفس الفريق. بس تعال لو أنت تتابع ومثلا حد وياك يالس يتابع المباراة ولكن هو يتابع الفريق ويشجع الفريق الضد، هنا شي يصير على قولتهم. يعني المشاركة حلوة في كل شيء. مساء الخير، كيف الحال؟ أهلا وسهلا. يعني تقريبا UAE تحية لك، حياك الله. مش بالمعنى الأدق اللي كتبته، ولكن تصير بعض النقاشات اللي الواحد يعني لو مش موجود فلان يعني كان المكان بيكون حلو، المباراة بتكون حلوة. راعي الشور إذا لقيتها فالك طيب، حياك الله. حلو الواحد يشوف المباراة مع مجموعة ناس. عمر تحياتي لك. خلونا نسمع هاي الأغنية وبرجع أطرح عليكم مسابقة حلوة الجائزة فيها 1000 درهم كاش. خلكم متابعين.

سلامي أكيد لكل اللي موجود في التيك توك ويتابعنا. بس ما أدري لعبيد لي أحسه زعلان، ما أدري شو مزعل إنك لعبيد لي، قولي قولي وفالك طيب. عبيد تحياتي لك، أشوف كل الكومنتات طال عمرك. موجود المسابقة، وموجود الألف درهم كاش، وموجود كل اللي تبونه. شكرا في تمين، شكرا.

0: شكرا فاروق. علشان ام بي ما فهمت شو يعني انت تبغى تتاكد من اليوم العالمي للمخدرات ولا شو؟ عشان بس استوعب ولا تسال عن المسابقه. السؤال بطرحه قلم رصاص مساء النور. الفلاسي عليك السلام والرحمة، أهلا وسهلا. أحب تقول المسابقة وين بطرح لك المسابقة فالتش. طيب هي أبا أتأكد، يوم 26 هو اليوم العالمي للمخدرات. العبيد لي شو اللعبة؟ ما شي لعبة شي مسابقة طال عمرك، والمسابقة عليها 1000 درهم كاش مقدمة من المركز الوطني للتأهيل وإمارات فأم. خلوني أخذ فاصل عسري عشان ما أقطع عليكم المسابقة. باخذ العناوية. مرحبا بك حبيبة قلبي. خلوني أخذ الإعلان على السريع وارجع معاكم أطرح سؤال المسابقة وتركزون معاي. أبو تركيز 1000 على قد الجائزة، أوكي؟ خل نرجع بعد الإعلانات.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
2: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة تبين الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل

0: ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
1: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة مشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: المركز الوطني للتأهيل يعنى بتقديم خدمات الوقاية، العلاج والرعاية وتأهيل النفسي والاجتماعي لكافة فئات مرضى الإدمان، وتقدم هذه الخدمات بمنتهى الخصوصية والسرية التامة. للاستفسار يرجى الاتصال بالمركز الوطني للتأهيل 800-2252.
5: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون

أحب الناس اللي تحب الحماس، وأحب الناس اللي دائما وأبدا تتفاعل وتتواجد وتفكر. بس اليوم أنا بريح مخكم من التفكير وما بحط أي سؤال سهل ولا مو سهل، لأن في كومنت قال لي لو سمحتي حطي سؤال سهل. أم سؤالي اللي فازوا كيف يتواصلون وياهم؟ فيستفشوا يا أم، خبريني. بخبرت حصة يا رب. شوفوا كلكم موجودين في تيك توك، كل بعد اللي يسمعني على الراديو بعد نفس الشيء يقدر إنه يشارك. أزم في شو قولي لي أم، في أي مسابقة قولي لي. عواس عليك السلام والرحمة. عايشة مثل الورد. الفلاسي عادي أجاوب هني وفوز يعني ال ال ال ال ال ال. شوفوا وين في تكتك؟ لا مش في تكتك ولا في الاسماس. المسابقة تخص ولا في الراديو، اصبر علينا العبيد لي. المسابقة تخص الانستغرام. انستغرام طبعا امارات فأم عيال زايد. الحين بخبركم كيف. فوفو مساء الخير حياتك الله، شكرا. كيف تقدرون تشاركون؟ ركزوا معايا في بوست نازل في صفحة امارات فأم. كل اللي عليكم في هذا البوست، شوفوا لا المسابقة مطلوبة على الانستغرام يا واي. انزين البوست هذا اول بوست موجود في صفحة امارات فأم في الانستغرام امارات فأم راديو. امارات فأم راديو. انزين شو المطلوب منك؟ المطلوب منك انك تتابع حساب المركز على منصة الانستغرام، وبعدها تكتب كومنت تتعلق على البوست اللي نازل في صفحة امارات فأم.

ام راديو، وتشارك حساب المركز مع 3 من أصدقائك، والجائزة 1000 درهم كاش. فكرة بقولكم شيء، ترى يوم تضغطون على الصورة، أتوقع الكل يعرف، يوم تضغطون على الصورة يطلع لك حساب المركز. لازم تكون مسوي فولو للحساب، لازم تكون متابعنا، ولازم أنك أنت تعلق على المنشور اللي نازل في صفحة إمارات فم، ولازم تسوي منشن لثلاثة من ربعك. ما حد ما عنده انستغرام. بانتظارك 1000 درهم كاش مقدمة من المركز الوطني للتأهيل. صعبة مش صعبة، خلصنا. الله عليك يا فطيم، عارفة أهدافك يعني. نتابع منشن ثلاثة، ولازم كومنت، لازم الكومنت. سالم الشامسي حياك الله يا مرحبا الساعة. يعني حاولوا حاولوا، اللي يبى يعني بيوصل للألف درهم. مش صعب الموضوع على فكرة، سهل جدا. ألف درهم بانتظار الفايز مقدمة من المركز الوطني للتأهيل وإمارات اف ام. كل اللي عليك تدش على انستغرام إمارات اف ام وتتابع حساب المركز على منصة، يعني تسوي فولو لمركز التأهيل، مركز الوطني للتأهيل، ولازم تكون كاتب كومنت تحت البوست ومنشن لثلاث من ربعك. وفالكم إن شاء الله 1000 درهم كاش.

مستمعينا، بحسب تقرير المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2025، ارتفع عدد الأشخاص اللي يتعاطون المخدرات غير المشروعة عالميا إلى 316 مليون شخص في 2023، مقارنة ب 292 مليون في عام 2022. ورغم حجم هذه الأزمة، فإن واحد فقط من كل 8 أشخاص اللي يعانون من اضطرابات التعاطي يتلقون العلاج. وتظهر التقديرات أن مقابل كل دولار يستثمر في الوقاية يمكن الواحد يوفر 10 دولارات على الأقل من تكاليف مرتبطة بالصحة، بالجريمة، بالرعاية الاجتماعية من بعد ذلك. طبعا مثل ما تعرفون مستمعينا بأن المركز الوطني للتأهيل مقدم جائزة عبر برنامج كليك عبارة عن 1000 درهم كاش. تقدر انك انت تحصل على هذه الجائزة بمجرد انك انت تدخل على صفحة الانستغرام الخاصة بالإذاعة إمارات اف ام راديو في الانستغرام فقط، وتتابع حساب المركز، مركز الوطني للتأهيل، لازم تكون مسوي لهم فولو، ومن بعدها لازم تعلق على البوست، لازم تحط كومنت وتشير لثلاثة من ربعك الحساب، حساب المركز وحساب إمارات فا والجائزة طبعا 1000 درهم كاش. كيف يعني هاني ما حصلت على أي بوست سلطان؟ بخبرك على أي بوست. أوكي، البوست اللي حاطينا في إمارات اف ام، صفحة إمارات اف ام، العناوية تحياتي لك يا مرحبا، تقولت أهلا وسهلا. هذا البوست لو بتضغط عليه بيطلع لك أكاونت، الحساب الرسمي للمركز، مركز الوطني للتأهيل. لازم تسوي فولو للمركز، ومن بعدها تدش على الكومنتات وتكتب كومنت وتشير 3 من أصدقائك تشاركهم بحساب المركز. تبون نكتب اليوزر الحساب في صفحة التيك توك؟ إن شاء الله في يعني قبل ختام الحلقة قبل الساعة 7 إن شاء الله بعلن اسم الفايز معكم على الهواء مباشرة. فاروق وناصر شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. أترياكم وأنتم مثل ما تتريون الألف درهم، أنا أتري تفاعلكم على هذه المسابقة، وبرجع إن شاء الله من بعد الفاصل.

0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
4: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
6: عشان جي استخدم اي اند ماني.
5: شو اختلف؟
6: تطبيق واحد فيه كل شيء.
5: كل شيء؟
6: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
5: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
6: هي والله سهل، سريع ومريح للمعاملات اليومية
5: بهالسهولة؟
6: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
5: اقتنعت، بنزل الحين.
6: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم.

حياكم الله ومرحبا. إسا شفتوا مكتوب اليوزر، حطينا لكم اليوزر للصفحة الرسمية موجود عندكم في اللايف، تقدرون تدشون على نفس الصفحة انستغرام وتلتزمون بطبعا شروط المسابقة. أم حبيبتي من أول اللايف وانت تكتبين اللي فاز وكيف يتم التواصل وياهم. إذا تسمعيني بس أشري لي، يعني حطي لي أم جتشي أي شيء، أهم شيء أنك أنت تسمعيني. ثبتنا لكم الأكاونت، فهذا لكم اليوزر، تدخلون على الانستغرام وتتابعون الصفحة وتتابعون صفحة المركز، مركز الوطني للتأهيل، وتمنشنون ثلاثة من ربعكم، ولازم يكون في كومنت موجود في طبعا البوست. أوكي أم متى فزتي؟ بس خبريني متى فزتي عشان أقول لك. وبالنسبة للناس اللي تسأل كيف بتتواصلون مع الفايز، أول شيء طبعا بعلن اسمه على الهواء، وبالتالي أكيد قسم السوشيال ميديا راح يتواصلون معكم دايركت، وراح يطلبون منكم البيانات عشان تقدرون تستلمون الجائزة. أم البارحة فزتي وإحنا بعدنا ما خلصنا المسابقة. أم أنت منيرة؟ أوكي منيرة توج البارحة فايزة، يعني صبري علينا بس نخلص الأيام هذه للمسابقة عشان نسلم الأسماء كاملة، ومن بعدها راح يتواصلون معك، بس عطينا يعني فرصة شوي. تحياتي لك حبيبتي، من حقك

تسألين ولك حق تعرفين الإجابة. في النهاية يوم تشوفون ختام للمسابقات هني يبدون إنهم يتصلون ويتواصلون مع الناس ويخبرونهم بكل التفاصيل. العفو العفو ميم فاطمة الكعبي حيات الله. يلا خلونا نروح لفقرة من المقصود. بما أنكم متفاعلين ومتواجدين أنا حابة أن يعني ألعب وياكم. بلقيس تشتاق لك العافية وأبجي كلكم تكونون موجودين نشيروا اللايف شوية يعني سووا لايكات شيروا اللايف خلوا ربعكم يلعبون معاكم هاللعبة استعينوا بأصدقاء التيك توك واللي يسمعونا بعد في الإذاعة في الراديو حياكم الله ويا مرحبا بكم. وتقدرون بعد تشاركونا وتتفاعلون معانا وبعد انكم تشيرون اللايف وتلعبون هذه اللعبة اللي دايما احبها مع مستمعينا في برنامج كليك وإذاعة إمارات فم. ابدأ العب خبروني اذا انتم جاهزين.

اوكي هاني يقول مية مية. شو اللعبة؟ اللعبة فاطمة الكعبي انا بقول بعض المعلومات اللي من خلالها تقدرين انك انت يعني تخمنين منو الشخص اللي انا اسولف عنه. اوكي على فكرة مثل ما قلت لكم آلية المشاركة في المسابقة، مثل ما قلت لكم بداية طرح المسابقة بأنه لازم تتابع حساب، يعني إذا واحد فاز اختاره واحد ما طلع مسوي فولو لا مركز الوطني للتأهيل راح تلغى عنه الجائزة. إذا في واحد يعني موجود بس مجرد أنه مسوي مثلا يعني منشن بدون كومنت بعد راح تلغى عنا الجائزة، واللي يعني بيكون مسوي فولو ومسوي كومنت ومش مشير الحساب راح تلغى عن المسابقة. لذلك ركزوا معاي، الألف درهم تسوى منك شوية تعب وشوية مجهود فإنك أنت تتابع حساب المركز. إذا دخلتوا البوست لصفحة الانستغرام بتلاقون، لو تضغطون على البوست بتلاقون بيطلع لكم دايركت حساب المركز، لازم نسوي لهم فولو، ومن بعدها لازم تعلقون بكومنت، ومن بعدها تشيرون الحساب لثلاثة. كفيت ووفيت في المسابقة؟ طيب خلونا نروح للعبة من فقرة منو المقصود. رح أعطيكم بعض المعلومات عن الشخصية اللي بتكلم عنها، وإن شاء الله أنكم تعرفون الشخص اللي أنا أطري. شباب أحس أن راح تعرفون الإجابة فركزوا معايا. ولد في الأرجنتين، أوكي ولد طفل كان يحلم بحلم وايد كبير، طفل واجه تحديات صحية كانت ممكن أنها تنهي مسيرته قبل أنه حتى يبداها، لكن الموهبة ما قدر أنه يخفيها. أوه جمهور حبيبتي قلت الأرجنتين، يعطيك العافية على المجهود. انزين في برشلونة ما كان مجرد لاعب بل كان ظاهرة مهارات، ظاهرة خارقة، كان مراوغ مثل السحر، أهدافه تمت محفورة باسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي والكرة العالمية، وحقق كل الألقاب الممكنة. والله اللايف صار عندي كله اسم واحد. طريق المجد ما كان مفروش بالورد الكثير، كان من طبعا الدموع من اللحظات المنتظرة انه يرفع كاس العالم ويكتب له فصل اخير وعظيم في مسيرته الكروية. اليوم يواصل هذا الشخص كتابة التاريخ بقميص انتر ميامي الامريكي، ملهما اجيالا جديدة وقائدا لمنتخب يحقق الانتصارات الى الان في كأس العالم. هذه الشخصية درس من شغف، من اصرار، من اسطورة لن تتكرر. ها عرفتوا منو ارمس على منو؟ والله وناسة اسمه، يعني مكتسح اللايف. اشوف كتبوا امارات ف بتشوف. يعني الإجابة الصحيحة هي ميسي، صح ميسي، برافو عليكم. وين إمارات؟ فهم ليش مو كاتبين إمارات؟

أتفهم، ما فهمت. أزعل يعني ولا أزعل؟ إذا تبونها أزعل قولوا يعني، ولا بس اثنين اللي كتبوا؟ لا، هذه يعني قاعدين زعلوني زعلوني صراحة، يعني ما أعرف أكمل ما أكمل، ما أدري، لأني ما قاعدة أشوف القصة. ليش ما حد يكتب إمارات فم؟ شو في كام زعلانين عليها، زعلانين على إمارات فم ولا شو؟ برافو عليكم، يعطيكم العافية. وفعلا فعلا هو اللاعب ميسي، شكرا لكل من كتب إمارات فم ونستوني، شيء أسعدتوني صراحة. يلا برجع لكم إن شاء الله بعد هذه الأغنية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو المقبل. يدخل لبنان جولة جديدة من المحادثات مع إسرائيل في واشنطن اليوم وسط عزمه المضي قدما في المفاوضات المباشرة، حتى وإن بدا أن هذه الجولة يطغى عليها قرار إيران إدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأمريكية في إيران. وعلى الرغم من العلاقات المتوترة مع الحلف، من المقرر أن يحضر ترامب قمة الناتو في أنقرة الشهر المقبل. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز قدرات بيونغ يانغ الدفاعية، معتبرا أن جهود التحديث العسكري التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى حافة حرب نووية وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيبدأ اعتبارا من اليوم جولة في المنطقة. وأوضحت الوزارة أن روبيو الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية سيناقش مجموعة من الأولويات الإقليمية، منها مذكرة التفاهم مع إيران والجهود الرامية لتأمين عبور مضيق هرمز بحرية وأمان، وكذلك أهمية إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إيبولا إلى 267 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 1048 حالة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
6: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: محتوى مفاجأة، الجواب دوم. كليك.

مساء الورد مستمعينا عليكم، وتحياتنا أكيد لكل من يتواجد يتفاعل يقول شيء حلو ويختار الإذاعة الحلوة إمارات فم في أنه يتابعها في هاي اللحظات من اليوم. أكيد يا مرحبا بكم، ويشرفنا أكيد أن تختارون هذه الإذاعة أنكم تستانسون تتونسون معها. لعبنا وياكم لعبة من المقصود، وقلنا أن البطل في هذه اللعبة اليوم هو طبعا ميسي. خالد الغفلي حياك الله، يا مساء الورد يا أخوي. أم مساء الياسمين، يعني الياسمين حلو، وايد حلو الياسمين على فكرة. شكرا لكل من يشير البث. كريم بعدنا يا أخوي، قبل الساعة 7 إن شاء الله بنعلن اسم الفايز، الكومنت الفايز. أنا بخير الحمد لله، إن شاء الله أنت تكونون بخير. خلونا نروح لي إذا سمعتوا عن يوغا العين. الشاشات اليوم أصبحت جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياة يومنا، لذلك هناك من يعمل على هذه الشاشات، هناك من يدرس على هذه الشاشات، هناك من يقضي وقت ترفيه على منصات التواصل الاجتماعي. في تقارير رقمية عالمية حديثة قالت أن متوسط الوقت اللي نقضيه كمستخدمي الانترنت يكون ما بين 16 إلى 64 عام، ما يقارب هذه الفئة تقعد 7 ساعات يوميا عبر مختلف الأجهزة، وهو رقم يفسر أن هناك في إرهاق للعين المرتبط بهذه الشاشات. كريم انزل، ما قلت أن أنتوا غلط صح؟ تدليك العين من الأشياء الجميلة والراحة البسيطة اللي لها تأثير ملحوظ. دائما وأبدا حاول أنك أنت تدلك عينك من فترة لفترة، تكون هناك جلسات تدليك للعين خفيفة للوجه، أيضا تحسن من تدفق الدم، من تقليل التوتر العضلي، يخفف من الانتفاخ للعين، من إحساسها بالإجهاد بعد ساعات العمل أمام الأجهزة الرقمية. عندكم أيضا ممارسات مش بس علاجية طبية بحد ذاتها، لكن ممكن أنها تكون وسيلة داعمة أيضا لاستعادة الشعور بالراحة وتحسين الاسترخاء الجسدي والنفسي في آن واحد. شو هو يا بدور؟ فإن أنت يعني لما تبدأ بتدليك العين ترخي عضلاتك المشدودة في حول العين، وبالتالي تخفف من الصداع اللي ممكن يكون مرتبط بطبع عن إجهاد الشاشات. الشيء الثاني ممكن انك تستخدم كمادات باردة او حارة مهدئة. يعني الكمادات دائما من ابسط واكثر الطرق الشيوعا ان الواحد سهلة، يعني انك تجيب مثلا اي كمادة باردة ولا دافية وانك انت تخفف فيها ارهاق العين. الباردة تقلل على الانتفاخ والتهيج حول العين وتحسن تدفق الدم، أما الدافية تساعد على استرخاء العضلات المشدودة بالذات في محيط العين وتخفيف التوتر المتراكم سواء كان بين العمل أو الدراسة. دائما وابدا اذا بتطبقون الكمادات لازم تتراوح ما بين 10 ل 15 دقيقه بشكل منتظم عند الاشخاص اللي دائما وابدا يحسون انهم يقضون وقت وايد طويل وكبير امام الشاشات، عشان يقدرون يحافظون على احساس مستمر بالراحه. دائما نحن نقول ان العادات اليوميه تعتبر خط دفاع اول لصحتك، فدائما وابدا اعتمد العاده اليوميه الصحيه بقاعده 20 20 20. يعني ابعاد النظر عن الشاشه كل 20 دقيقه الى نقطه بعيده لمده 20 ثانيه على الاقل، تمنح عينك فرصه انك انت تعيد التركيز والاسترخاء. يعني كل 20 دقيقه ابعد عن المكان، خل بينك وبين نقطه الرؤيه 20 ثانية على الأقل، أنت هنين قاعد تحمي عينك. في النهاية دائما يعني جلسات التدليك للعين وتقنيات الاسترخاء تعطي دائما شعور سريع بالراحة، وما تمثل حل
واقعي. إذا وايد كنت من الأشخاص اللي تعاني من إرهاق العين، إذا كنت من الأشخاص اللي دائما تحس إنه توتر قلق بعينك، تحس إنه مضبب عينك أو شغلة من الشغلات هذه، لا تعتمد العادات اليومية هذه وما تلجأ للطبيب، لا لازم تلجأ للطبيب. إحنا إذا بنذكر مثل هذه الأشياء ككمادات وكتدليك فهي مثل ما قلت لكم يعني عمليات بسيطة نقوم بها بالبيت، لكن في النهاية أكيد إذا عينك تضررت أكثر سلامة عيونك، لكن في النهاية تحتاج إلى طبيب. أوكي أي 77 أنا اخترت أوريدي أغنية لماجد المهندس مختلفة عن اللي أنت كتبتها توك، يعني بيني وبين اختيار بيني وبين أني أحط ماجد المهندس على الهواء وأنت تكتبه في كومنت يعني أقل عن ثواني. مسابقة اليوم إن شاء الله بطرحها بعد ما بس نسمع ماجد المهندس، خلكم وياي.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: من الآن عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.AE. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دائماً في أكثر.
0: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

على قولتهم هلو هلو، حياكم الله، يا مرحبا الساعة. معكم في كليك ومعانا مسابقة. لا أم أم أم فاروق، تحياتي لك يا أخوي، حياك الله. سلطان الأسعدي يا مرحبا. محمد، كيف المشاركة؟ الحين راح أخبركم عن آلية المشاركة في مسابقة المركز الوطني للتأهيل وإمارات فأم.

0: أول شيء لازم تدشون على صفحة الانستغرام, صفحة الانستغرام لإذاعة إمارات FM مكتوبة عندكم على صفحتنا في الانستغرام, مكتوب عندكم اليوزر للإذاعة إمارات FM راديو ومثبت عنا في اللايف. تسمعني تبي 1000 درهم تعال عندي تيك توك على صفحة إمارات FM, شوف مثبت عندك كل أكاونت اليوزر للإذاعة. أدش على الانستغرام على آخر بوست نازل بصفحة إمارات FM, نازل عندكم البوست. هالبوست هذا يا جماعة الخير شو تسوون؟ أنا بقول لكم شو تسوون, أدشون على صفحة الانستغرام البوست الأول, تضغطون عليه بيطلع عندكم حساب مركز الوطني للتأهيل, لازم تسوون عليه فولو. من بعد الفولو لازم أنك أنت تكتب كومنت, أي كومنت تكتبه مع الكومنت هذا لازم تشير لثلاثة من ربعك. هدا راعي الشور هدا, لازم تشير مع الكومنت. يعني تشوف في ناس كاتب الكومنت كومنت جدا رائع وحلو بس للأسف مو مشير الربعها, فهني راح تلغى عن المسابقة. يعني فاطمة, I think عباس, دانا, منو بعد, كي كي بعد نفس الشيء, لا مشير ولا مسوي شيء. انزين, بمجرد ان انت تسوي فولو لحساب مركز التأهيل الوطني وتدش على الكومنتات وتكتب كومنت وتشير لثلاثة من ربعك, انت هني ربحت فرصة الدخول على انك انت تكون من احدى الفائزين بألف درهم كاش مقدمة. كي كي نفس الشيء. وسيم تحياتي لك. يعني إذا موجود راعي الشور ما أعرف شو الأكاونت بالإنستغرام, لكن إذا موجود أكيد يعني راح تكون من الناس إن شاء الله المحظوظة بألف درهم مقدمة طبعا من مركز التأهيل, مركز الوطني للتأهيل وإذاعة إمارات FM. خلاص وضحت المعلومة ولا تبوني أعيدها؟ أنا ما عندي مشكلة إذا تبوني أعيدها, فبعيد يعني شوفوا شو حابين وخبروني. أزين تقدرون تختارون أغنية؟ خلنا نسمع عيدي. وضحت جدا, شكرا يا جدا. صدق تبوني أعيد؟ بعيد لكم. أوكي طيب, ندخل على أكاونت الإذاعة, أول بوست نفتحه ندق على البوست بيطلع لنا أكاونت حساب المركز الوطني للتأهيل, نسوي له فولو. من بعد ما في سؤال, آلية مسابقة بس مشاركة على الانستغرام, ما في أي سؤال كلثم أتوقع. أوكي ندش على ندق على البوست بيطلع لنا حساب المركز الوطني للتأهيل, نسوي لهم فولو, بعدين ندش الكومنتات نكتب كومنت حلو جميل, ومن بعدها نشير ثلاثة من ربعنا للأكاونت, وبعدها إن شاء الله رح نعرف منو الفائز في مسابقة الألف درهم. لا والله يا راعي الشور. انستغرام انستغرام بست فوق بالتيك توك, مثبتي لكم الأكاونت اليوزر. مثبتي لكم باليوزر, مثبتين يوزر الانستغرام للإذاعة, فما في مجال. فاروق شكرا, ولمنو بالباعث سقراط شكرا, يعطيك العافية. طبيعي طبيعي طولة البال. تبون ميحد ولا حاطين ميحد ولا ما كنتوا على السمع؟ شو نحط لكم؟ ما حطينا لكم الجسم اليوم. منو الفايز بعدنا؟ بعدنا إلى الآن ما سحبت على ولا شيء ولا اسم, فإن شاء الله قبل الساعة 7 إن شاء الله بنعرف منو صاحب الألف درهم يتهنى بها الصراحة يعني. شكرا شكرا واي، تحياتي لك محمود، يا مرحبا بك، أهلا وسهلا يا أخوي. شو تبون تسمعون يا جماعة الخير؟ قولوا لي. حسين الجسمي اليوم نحن ما سمعنا، خلنا نحط حسين الجسمي وأرجع لكم، شو رأيكم؟
1: إنسان مخلوق دايم طبعه حي. دوداني أوكي؟
2: أوكي.
1: إنسان مخلوق دايم طبعه حي وتتبع خطاوي تلقى شغلتها شغلها أحيان تلقى ضميرا صاحيو خير أحيان من قصوتها ما يعترف بالله
2: إنسان

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك. استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير.

في ناس يمرون حياتنا كأنهم عابرين، وفي ناس وجودهم يغير معنى الحياة نفسها. الشخص اللي بنتكلم عليه اليوم في من القلب هو مجرد شخص عادي بالنسبة لأي حد، هو أو هي من النوع اللي إذا غاب عنك يوم تحس إن يومك ناقص شيء، مش واضح لكن تحس به في قلبك. ما أقدر أقول إن العلاقة بينكم كانت دائما سهلة أو مثالية، لكن أقدر أقول إنها بالفعل كانت حقيقة، والحقيقة دائما ما يحتاج أنك أنت تزيف فيه أو تجامل حتى فيه، يكفي أنه هو شيء صادق في حياتك. هذا الشخص يعلمك أشياء كثيرة بدون ما يقصد حتى أنه هو يعلمك إياها. يعلمك أن الاهتمام مو كلام، وأن الاهتمام أفعال، ويعلمك أن القوة مو أنك تنكسر أو ما تنكسر، القوة أنك تقوم كل مرة رغم أنك تتعب. ويعلمك أن في ناس وجودهم بروحه يكفي ويطمن حتى لو ما قالوا لك ولا شيء. في لحظات كثيرة كنت تحتاج فيها أكيد سند، وكنت تحتاج لشخص يوقف معاك بدون ما تطلب. ممكن تكون هي وممكن يكون هو موجود، بس مو دايم بالكلام الكبير، أحيانا موجود في نظرة، موجود في رسالة بسيطة، حتى يكون موجود وساكت بروحة صمتك يفهمه أكثر من 1000 كلمة. على فكرة احنا ما نقول ان هذا الشخص كامل، ولا نحن بعد كاملين، لكن يمكن يكون هذا اجمل شيء في العلاقة، ان نحن بطرفين نتقبل بعض بكل عيوبنا، ونحن نكمل بعض رغم كل شيء. لو في شيء اليوم نبغي نوصله فهو شكر كبير، شكر مو بس على الأشياء الكبيرة، لكن أكيد وأنا متأكدة أنك تقدر تقول اليوم شكرا لكل التفاصيل الصغيرة اللي ممكن ما حد ينتبه لها، لكنها بالنسبة لك كانت فرق وايد كبير. يمكن ما نقول هذا الكلام الوايد، يمكن حتى ما قلناه من قبل، لكن اليوم حبيت في فقرة من القلب إن أنا وأنتو نوصلها بوضوح، ونقول لهم بكل وضوح وجودكم في حياتنا نعمة وأثرة أكبر مما نتخيله. وفي النهاية أبي أقول إن بعض الأشخاص ما يحتاج إن الواحد يوصفهم وصف وايد، لكن يكفي إن نحن نقول لهم هم قطعة من راحة القلب.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: اللي طالبين أغنية عيضة المنهالي، إحنا أوريدي سمعنا عيضة وسمعنا ميحد وسمعنا منو بعد، حسين الجسمي، علي بن محمد، راشد الماجد، وردة تحسدون الصراحة، ما شاء الله عليكم. إن شاء الله استمتعتوا. إنزين، في فقرة من القلب كنا نتكلم، يا الله رفعت الشاشة فراحت كل الكومنتات. سلطان صح، ما سمعنا البقيس، إن شاء الله فالك طيب. هزاء أحلام إن شاء الله. شكراً شكراً. في فقرة من القلب، عرفتوا عن منو كنت أتكلم؟ يعني في شفت بعض، لمحت بعض الكومنتات تقولوا الأم الأب. النوال ما سمعنا لها، أوكي. هزاء حمد يقول الحين. المسابقة إن شاء الله قبل السبع بعلن اسم الفائز. الصديق أكيد عمر شيري الصديق. أي الأم يا بقول عمسي قمورة. أحمد الصديق. عن أي شخص وجود له مكان بقلبنا. الصديق الصدوق. الصديق شيري. أوكي، أنا كنت أتكلم في فقرة من القلب عن الشخص المفضل في حياتك اللي دائما وأبدا تجده مرآة لك، فاضح عيوبك بينك وبينه، يهونها عليك ويطبطب بوقت قصير، وعارف أنه يمتص فيك كل الغضب، كل الأحاسيس اللي مو حلوة. الشخص المفضل في حياتنا اللي دائما وأبدا نلجأ له من ما كان في هذه الأشياء اللي ذكرتوها، اللي هو الأب، الأم، الأخ، الصديق، الوفي، الأخت، شو ما كان، هو شخص تعتبره مرآتك الثانية، تتصرف معاه مثل ما أنت بالضبط تتصرف مع نفسك. بما أنه ليش ليش ليش ليش ليش، خلونا نروح وأذكركم بمسابقة اليوم. الزوجة، احنا قلنا منو ما كان ترى، بس لأنه ما في حد كتب فما قلت، يعني سوري اسموها منك. الزوجة، الزوج، تبون تسمعون عراقي؟ اوكي، خلوني اشرح لكم بس في البداية كيف تقدر تشارك في مسابقة مركز الوطني للتأهيل. تقدر من خلال اكيد صفحة الانستغرام، ركزوا معايا عشان خلاص يعني الوقت يعني يمشي والمسابقة بتوصل لنهايتها. يعني انزين، كيف تقدرون تشوفون تشاركون في المسابقة، عفوا، تدشون على صفحة الانستغرام امارات اف ام، تضغطون على البوست بيطلع لكم صفحة مركز الوطني للتأهيل، تسولهم فولو، لازم تكونوا مسوينهم فولو. بعد الفولو تيون على الكومنتات في البوست الخاص بصفحة انستغرام إمارات فأم، تحطون كومنت وتشيرون البوست لثلاثة من أصدقائك أو صديقاتك. وقبل السبع إن شاء الله بعلن اسم الفائز المستوفي آلية المشاركة في المسابقة. اللي طلبت تسمع يارا معاكم على الهواء، وبرجع لكم أكيد بعد الفاصل.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: النداء الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
0: خذ بريك وخلك معانا

مستمعين إمارات فم، جدد بيتك مع عروض التوفير المذهلة واستمتع بخصومات من 30% ل 75% على تشكيلة واسعة من مستلزمات المنزل. لا تفوتون عرض الهوم ريفرش لفترة محدودة هومز آر أس اليوم. فهد يسعد مساك وحياك الله. طلبت أغنية لحاتم العراقي وفالكم طيب، نسمع عشان أشوف علوم المسابقة والسحب.

حياكم الله من جديد مستمعينا، وهني أكيد معكم إذاعة إمارات فأم من أبوظبي، وأكيد برنامجك لك. أنا أتريى بس الاسم يوصلني علشان أعلن على اسم الفايز في مسابقة مركز الوطني للتأهيل، واللي راح يفوز معانا بألف درهم كاش. ما شاء الله تعليقاتكم حلوة على أغنية حاتم العراقي، يسعد لي مساكم وين ما تكونون. ودقايق أكيد وراح أعلن على اسم الفايز في المركز الوطني للتأهيل، واللي كانت عبر منصة الانستغرام، فبخليكم مع هاي الأغنية الوطنية وبرجع لكم مع السريعة.

حانت حان الآن وقت إعلان اسم الفائز في مسابقة مركز الوطني للتأهيل واللي فازت معانا. أنا ما راح أقول الأكاونت كامل بس هي أول من الأكاونت ريم. ألف مبروك لتشياريم، 1000 درهم مقدمة كاش من مركز الوطني للتأهيل. إن شاء الله بنهاية المسابقة راح يتواصلون معك وراح يخبرونك. أهم اليوم بيتواصلون أكيد معك وبياخذون منك الاسم والرقم والتفاصيل، وأكيد راح يعني تستلمينها إن شاء الله. اللي يسأل ريم منو، أنا ما أعرف ما بيقول ريم منو الأكاونت، لكن الأكاونت موجود تلاقونه ريم في الكومنتات بالتعليقات. اللي بيكلمونها يعني إذا كان في وايد ريم بيكلمونها دايركت على الأكاونت، وإن شاء الله راح يتواصلون معاها ويخبرونها تفاصيل. هي بتخبرنا التفاصيل كيف نقدر نسلمها الألف درهم كاش. مبروك يا ريم. شكرا لكم مستمعينا على تواجدكم وتفاعلكم في حلقة أجمل من رائعة اليوم. هذه أجمل تحية مني إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد. ألقاكم إن شاء الله باكر في تغطية فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، وإن شاء الله في الاستوديو راح يكون معاكم زميلي عبدالله المقبالي. مع السلامة والله يحفظكم.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة المالية فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 وحتى 30 من يونيو الجاري، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم بعائد سنوي قدره 4.13%. رحبت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم بإدراج صندوق الاستثمار المتداول صندوق شيميرا سولاكتيف الخليجي، ويرفع هذا الإدراج عدد صناديق الاستثمار المتداول المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 24 صندوقا، ما يعزز من ريادة السوق باعتباره المركز الأكثر نشاطا في منطقة الشرق الأوسط. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم إطلاق منصة IHQ المعززة بالذكاء الاصطناعي، بهدف دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في 20 مسار عمل عالميا على امتداد أعمال المجموعة عبر توظيف 1000 الكوادر الرقمية. الخبر الأخير، حصد طيران الإمارات 3 جوائز خلال حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2026، وهي جائزة أفضل ناقلة جوية في العالم، إلى جانب جائزتي أفضل درجة أولى وأفضل صالة مطار في الشرق الأوسط عن صالة الدرجة الأولى للناقلة في مطار دبي الدولي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.

تمتلك خصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: ميني ميكس فقط على إمارات

0: فقط على إمارات FM.
1: عادي أدخل؟
2: حياك، هلا والله.
1: غداكم جاهز؟
2: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
0: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: Fire, come up.
1: موجاتنا في كل مكان. جبل الظنة 92.4 إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول بعمرك وكافأ الكبير عن رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: بالعافية.
1: كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عيد النظر
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: من إي آند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إي آند. أعرف أكثر عبر e-and.ae. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائماً في أكثر.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

في دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات.

إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو، مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود، من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة. كليك خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة.

الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: مساء الخير، شكرا لكم، شكرا لكل من حضر. وروتانا ترحب فيكم أجمل ترحيب. وبداية خلونا نرحب بالفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار هاني فرحات. الليلة غير، الليلة تجمعنا باللي غاب سنين، ولما قرر يرجع، لا مو شعر، ولما قرر يرجع اختار اثنين، اختار دبي واختاركم انتو. ومثل ما اشتقتوا اشتاق لكم. اللي يبي شعر الحين شعر، ولو قلت وطولت الحكي ورجعت اعيد، صعبة ينوصف حبك يا عبد المجيد. رحبوا معاي بأمير الطرب عبد المجيد عبد الله.

0: يعطيكم العافية. شكرا. يا هلا وسهلا فيكم. شرفتوني الليلة. أنا سعيد تواجدي معاكم. شكرا. شكرا لكم.
1: إمارات FM تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: تسمع إمارات إف إم.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الأغاني الحصرية الجديدة.
1: مهم جدا وجودك في تفاصيلي،
2: مثل نجمة مشهورة لما حضرت كلت الجو على الكل وسيطرت.
0: الطربية والمشهورة.
3: أنس ناس البديعي ناس نسبح لانسين
4: لريحة عطار لي البيت.
0: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى

أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: أغاني حصرية وجديدة All the time. فقط على إمارات اف ام.
1: يلا ناخذ سيلفي اقترب لا كذا يا خوي ما غابت عن البال لا بغني ينسى وانا ما تنسيته
2: اقول لك
3: غني

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: إمارة كتن
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: الغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: بتصير.
1: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
2: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
1: على إمارات FM.

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عادي ادخل؟
1: حياك هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأن

ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now I'll stand by for some music. Really good music.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.